الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حق.

دارنا معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما

دولي بارك الصالحين في كل حين نافذ مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوى العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة

بطاعتنا وارزقنا وأحبابنا بدن سادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت يا سامي الصوت يا كاسي نظام الأمن وانشرح بعد الموت. صلي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمع واجعلنا للمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا. ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين.

إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك مما سعدك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك.

وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا الأوافي فليس شيء عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لماذا بك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال وقد

وغوثي وغوث كل ال... فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية يا الله. أجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. ما صدق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية يا الله. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بتكاثر سوية يا الله. لما قد

الجد لك وجدي أجل يا الله سخر الأسباب ذلل الاستعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور.

من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tenzilu kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwa al-haq min rabbika lituthira qauman ma atahum nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ardi thumma yaruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma tu'uddun. ذلك عالم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم سمعا وبصارا وأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر بسم الله يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم أمر القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما هلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا منكرون فأعرض عنهم منتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

ثبت قدامنا في نار الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن

السلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا غير من فضة قدروها تقديرا. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى زلزبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت مزبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. إذا شئنا بدلنا

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم كنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكي صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمه مع لطف العباد والبركه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث والرحمه مع لطف العباد والبركه ولا تاخذنا بسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مع العافيه مباركا فيه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى الجذب الجروب الماء وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام من شد ايدي وزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين المسلمين كلهم وصنع أمد ولهم الرحمة ولهم رمزهم وفقنا أمد دب وترضى والطوب بنا وبين فيما يجري به القضاء وصل ودفع بيت أزل عنا وعنهم جرى الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين وعينا وسالين عاجلا بعيد نزل عمدا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام فحينا بسم الله برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا جل جلاله الكرم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا ممنع ولا رد لما قضيت ولا ينفع ولا يجزي مثل الجد. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك ونعمتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

سابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما

سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضرب

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: دعائي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع النفس على آذارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثنا

بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب

لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.

الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد

يعني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم

ليلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع

قد أحطنا بما لديه خبرا ثم تبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا

إذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. ناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذه؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9:30 الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان حبيب علوي بن شاب كانوا يحكون على حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: هناك نصوص، أحدها جاء في ليلة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الأذن لما جاء للحبيب بالهجرة، من الذي هاجر معه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الصحابة وأفضلهم وأعظمهم وكبيرهم رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه خلف وراءه من؟ من الذي خلفه وراءه؟ سيدنا علي بن أبي طالب الكرار، نفس رسول الله وأخوه وباب مدينة علمه وزوج ابنته عليه السلام، خلفه من ورائه. لما خلف سيدنا علي؟ الكثير منا يفهم في السيرة أو يظن في السيرة أنه خلفه ليضلل أعين الكفار، ليظنوا أن النبي هو الموجود. هذا قد يكون له صلة، لكن ليس هذا هو السبب في بقائه، وإنما أبقاه ليؤدي الأمانات إلى أهلها. انتبهوا هنا، من هم أهلها؟ ها؟ كفار قريش، ليسوا المسلمين. أما المسلمون فجملتهم قد هاجروا قبل رسول الله، ولم يبقى إلا الضعفاء والفقراء الذين ليس عندهم ما يخبئونه عند رسول الله. قال في الرواية: لأنه ما من أحد في مكة لديه شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ما من أحد في مكة؟ أبو جهل، أبو جهل، أبو لهب، ها؟ أبو لهب، أمية، أمية، عجيب، عتبة، عتبة، هشام، هشام. سبحان الله، هؤلاء الذين يضربونه، الذين يضعون الشوك في طريقه، الذين يضعون السلة القاذورات على عاتقه الشريف وهو ساجد، الذين يخنقونه حتى تجحظ عيناه، الذين ضربوا بلال وسحبوه على الأرض حتى ظهر شحم جلد ظهره من جلده، الذين وضعوا خبابا على الموقد حتى ما أطفأ الجمر إلا شحم جلده عندما ذاب، شحم ظهره عندما ذاب. هؤلاء الذين قتلوا سمية، ضربوها وهي الطاهرة الصحابية الجليلة المؤمنة التقية المتصلة بالحق سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين ضربوها وقتلوها، الذين خنقوا ياسرا حتى قتلوه، الذين عذبوا عمار، نعم نعم نعم، هؤلاء ماذا فعلوا؟ كانوا يخبئون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تتذكرون أنهم كانوا يلقبونه قبل البعثة، ها، الصادق الأمين. لا يتأتى تكون مؤمن مسلم ما عرفت هذا المعنى وما عشت معه، ما يتم إيمانك ولا إسلامك. تنبه هنا، الكلام مع من؟ مع مسلمين؟ لا، مع كفار، مع ناس محسنين لم يحسنوا. طيب يتعاملون يكافؤوا بما يقابل، ليس إحسان لكن على الأقل تكافؤ؟ لا، آذوه، لا أكثر من ذلك، كفروا، حاربوا في دينه وعقيدته، آذوه في جسده وفي أهل بيته وفي أصحابه. كفار حربيون، محاربون للإسلام وللنبي، مناهضون للدعوة، ومع ذلك قال لعلي بن أبي طالب ابقى، وفي البقاء مخاطرة، صح؟ هو أين نام سيدنا علي؟ مكان النبي في ليلة، ما الذي كان ينتظر فيها؟ من كل فخيذة من فخايذ قريش، شاب ومعه السيف وقد سقاه بالسم، وينتظرون الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة من اللحظات ليضربوه ضربة رجل واحد. في المكان من الذي نام؟ وهؤلاء الذين يحملون السيف ليقتلونه، هو وهو مسافر فكر في ماذا؟ في أماناتهم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن في الدنيا ودار الآخرات، رحيم بالمؤمن رؤوف، ارحم بنا من الأمهات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصلي ربي على النبي وآله أهل المكرمات، والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات، ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات. مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. نبدأ بحمد الله رب المرسلات الذاريات، الواحد الفرد الصمد أحدث جميع المحدثات. بقول كن كانت جميع الكائنات المبدعات، من بعد ما كانت عدم فلا سماء ولا جهات. خلق لنا أراضنا بقوتها والبركات، في أربع وبعد في يومين سبع سموات. في ست أيام الجميع يعلم الناس الأنات، خلق شموس وقمر وكواكب ثاقبات. أصغر كواكبها كما هذه الأراضي عشرات. سبحان من أوجدها ألوانها مختلفات،

السماوات فلا ترى فيها خلل، رد البصر فيها مئات، في كل شيء مما خلق حكم كثير باهرات، فيها عجائب وعقول الخلق عنها قاصرات. انظر إلى هذا البعوض، أين العروق والحدقات؟ كالفيل والزائد جناح، خراطمه مجوفات، يغرز بها أقوى الجلود، يشرب به المغذيات. وكيف يسمع ويرى؟ أين الكبد؟ أين الرئات؟ أودع لنا في أرضنا حاجاتنا إلى الممات، فيها المعادن والمياه، أسكنها في البريات، وأنزل الماء المعين من السحاب المعصرات، من طين يخرج رزقنا، فكم نبت لنا نبات. وخلق أنعاما لنا، كم بث منها دابات، وخلق آدم من تراب أعضاء جميل التامات، في كل عضو من الحكم مئات تتبعها مئات. وفيه أنواع نعم، أقلها يعيي الحصات، يحصل حصاء ولا تجد محصي لأدنى النعمات. آيات ربي لا تعد والكلمات التامات، الدالة لقدرته، لو كان كل الشجرات أقلام والبحر مداد، تفنى البحار للكلمات. من ضلع آدم خلقت حواء لبث الذريات، وبعد خلقه علمه أسمى جميع الحادثات، وسأل الملائكة عنها فأبدوا معذرات. ثم أمر آدم يعلمهم جميع المبهمات، ظنوا بأن الله لا يخلق كما هم في الصفات، إن غيرهم في الأرض قر ستمتلي بالمفسدات، فاعترفوا بفضله وبالعلوم النافعات. وصار آدم شيخهم سبحان معطي ذي الهبات، فأمروا له بالسجود على الجباه الساجدات. خروا جميع إلا اللعين فأهبطوه باللعنات، وقال أنا من ذا الحقير على وخير في الصفات، خلقني من النيار وخلقه من ترابات. هذا بكبره والحسد أحبط مساعي سابقات، فقد عبد ربه سنين قالوا ألوف سنوات، كم في السماء

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: من الضروري تسخير المواهب المتنوعة كالخطابة والكتابة والشعر في خدمة الإسلام والدعوة إليه. ومن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، قال البراء بن عازب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. وكان مجتهدا في الصوم والعبادة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وتزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة بعد وفاته، فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. وكان كثير الذكر لله تعالى، قال يوما لصاحب الله: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. وكان مثالا للأمانة والعدل حتى مع الأعداء، فقد قال لليهود لما عرضوا عليه الرشوة: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إليه، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. كان عبد الله بن رواحة الأمير الثالث يوم مؤتة في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، ونال الشهادة، وقد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. رضي الله عنه وأرضاه.
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: رشفة من حال أحوالهم

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بلغنا إلى باب إدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا علي بن بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري، قال: فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنو. فقال له أبو موسى: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واضح، وقد تقدم بروايات أخرى ومعانيه ظاهرة، وفيه ما يدعو إلى أن يتأسى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يتأثف من طعام علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تناول منه، فكيف يتأفف من عمل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيعه. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن بيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو معين قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. والحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. قوله كلوا الزيت أي اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز، وقوله وادهنوا به أي ادهنوا به الشعر والبشرة، فإنه يعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لصحابته الكرام بهذا الادهان وبهذا التناول أنه ناشئ ونابع من شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، وهي مباركة لكثرة ما ينتفع بها، ويكفي من الدلالة على بركتها وعلى فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها في كتابه الكريم، فقال: والتين والزيتون، ووصفها سبحانه وتعالى بأنها شجرة مباركة، وقال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ويقول الشيخ ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد: والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه آكل، نتأكد فوائد استخدامه من آكل أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري له. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. هو أيضا في جامع الترمذي وفي سنن الإمام مالك. قال أبو عيسى الترمذي في كتابه الشمائل بعد أن أورد هذا الحديث: وعبد الرزاق كان يضطرب في الحديث، فربما أسنده وربما أرسله، فهو بين الاتصال والإرسال. وبه إليه قال: حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان ابن معبد السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه
ولم يذكر فيه عن عمر. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. قوله فربما أسنده وربما أرسله، ربما أسنده كما ساقه المصنف أولا، وربما أرسله كما في الرواية الأخرى، حيث قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل بهذه الرواية وأسند في الرواية التي قبلها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدب، فأتي بطعام أو دعي إليه فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحب صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن أصحابه الذين كانوا يسعون في محاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء، أي يحبه ويستطيبه. والدباء القرن المعروف، وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. والحديث أيضا كما هو في الشمائل هو أيضا في سنن ابن ماجه. قال أبو عيسى الترمذي وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد، وخلدت كتب السنة هذا الحديث لهذا الصحابي، ولم يترك أن يروي لرسول الله ولو حديثا، فنبينا هو القائل حدثوا عني ولو بحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث جابر بن طارق رضي الله عنه فيه أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدباء، وأنه من جملة الإدام الذي كان يأتدب به صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه صلوات ربه وسلامه عليه، ومن تيسيره، ومن بعده عن مظاهر الترف الذي يسعى إليها بعض المتكبرين وبعض الأغنياء. وبه إليه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومه. أخرجه البخاري ومسلم وكذلك الإمام الترمذي في جامعه. قوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام أعده وصنعه وطبخه، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم دعوته، وذلك من كمال تواضعه. فهو القائل لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو كانت الدعوة إلى شيء يسير فإني لا أتوانى عن جبر الخواطر وفي قبولي لتلك الدعوات التي يدعوني إليها من هم أهل لأن يكرم وأن تجبر خواطرهم. قوله فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي قدم له، فمن حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف، كما ذكر الله عز وجل عن إكرام إبراهيم الخليل عليه السلام لضيفانه، وقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكل. فهذا بعض ما ينبغي أن نقف عليه في هذا الحديث، ولعل لنا إكمال لما ينبغي.

0: الرواية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى رضي الله عن أصحاب رسول الله والحمد لله.
1: حمائل الرسول ذي الخلق النبي
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
2: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف

0: غسل البراجم وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء أقل شيء لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة. كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف. بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة. وقال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك وكذلك غير السواك. سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان، ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشرى فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلة، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك
فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار، القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون الكرام، من إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية، نرحب بكل من يستمع إلينا عبر هذه الإذاعة، وكذلك بما يتابعنا عبر القناة، ونرحب بكل من يستمع إلينا، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا من مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن، وكذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإمام من رباط المصطفى بالشحر، وحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي، وكذلك ترحيب من يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق، والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية، نرحب بضيفنا الكريم الشيخ سالم بن أحمد أبو بكر الخطيب، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم. ونأخذ أسئلة الإخوة المتابعين، وعندنا سائل يسأل في مسألة متعلقة بالمساجد، ويقول أنه توضع هناك صناديق صغيرة في المساجد توضع فيها بعض المخلفات المصلين مثل المناديل وغيرها، قال لكن لنلاحظ أن بعضهم يضع بعض الحشرات الموجودة في المسجد يضعها في هذه الصناديق المخصصة، فهل هذا يجوز أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن في بداية هذا العام الجديد، العام الهجري الجديد، نهني جميع المسلمين بهذا العام المبارك وبهجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لذلك الوقت. وقد كانت هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت في 8 ربيع الأول، وكان بداية ما كان هناك تواريخ للأحوادث، كذا ما كان بداية سنة هجرية ولا بداية سنة خاصة بالمسلمين. فتشاور سيدنا عمر مع الصحابة وتناقشوا كيف نبدأ التاريخ، ما الذي نجعله البداية من هذا التاريخ، من أي شيء، من وقعة بدر، من وقعة أحد، كل يأتي برأيه. فأتى سيدنا علي كرم الله وجهه برأيه وقال أن نجعلها من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأعجبهم هذا الرأي واستحسنوه وجعلوا البداية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرة النبي كانت في ربيع، لكنهم اختاروا أن يكون بداية الأشهر هو المحرم، أنه بداية السنة، ليجعلون بداية السنة هو ربيع، ليكون هذا محرم من الأشهر الحرم وله مزية وله فضل على بعض الأشهر الأخريات، فبدأ التاريخ. فحببت أن أعرض بس بهذا قبل الإجابة السؤال. ثم بالنسبة لإجابة على هذا السؤال المقدم، هي وضع الصناديق هذه مما تمثل الحاجة إليها، والحاجة شديدة، لأنه كان مما يشاهد قبل أن يأتي أن يضعون أوراق الكلينكس، وقبل أن يأتي هذا ترى خصوصا في رمضان والأيام التي يكون فيها الصوم، ترى النخامة حول المسجد، كل من عرضت له نخامة قام خارج المسجد وأخرجها، لم يكلف نفسه إلى أن يبعد بعيد، فيأتي الشخص ويدخل المسجد فيرى هذه النخامات فيتجذر منها، فهداهم الله لجعل الصناديق هذه. فهذه الصناديق هي لا بأس لو لم تكن فيها نجاسة، لكن إذا كانت فيها نجاسة فتكون هناك مشكلتان. الأول أنها تقابل من يصلي، عادة تكون في الصف الأول أو في مقابلة الصف الأول، فيكون محاذي للنجاسة إذا وجدت فيها نجاسة. الأمر الثاني أن النجاسة واجب إخراجها من المسجد حالا على من علم بها، فبعض الناس ربما قد يقتل سبخة نملة يقتلها في المسجد فيضعها في الصندوق، هذا وضعها في الصندوق يعني بقاءها في المسجد، فلابد أن تخرج حالا، بل يحضر لما يقتلها ليقتلها هكذا بسحقها، لأنه إذا سحقها معناه أنه بيوسخ المسجد، بيؤدي إلى تقدير وخراج رائحة كريهة من هذه الحشرة في المسجد، وإنما يلفها بنحو كلينكس ونحوه ويخرجها من المسجد. إذن الخلاصة أنه لا يجوز وضع النجاسة في هذه الصناديق التي هي داخل المسجد، لأنه هذا معناه إبقاء النجاسة في المسجد، وإبقاء النجاسة في المسجد لا يجوز. وكما قد علمنا بأن واجب إخراج النجاسة حالا إلا لمن كان يصلي، فإذا انتهى من صلاة واجب إخراجها، سواء كان هو من جماعة التنظيف للمسجد أو هو من خارجهم، سواء كان هو من أهل البلد أو من خارج البلد، فهذا المسجد هي حق للمسلمين جميعا. فلا يقول لا أنا ما لي دخل في تنظيفه، التنظيف يكون على أصحاب المسجد، هذا النجاسة وإزالتها واجب حالا، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك مما يتعلق بالنجاسات مما يذكر في بعض الأطفال أو بعض الناس، يعني عندما يتقيأ في المسجد ويكون القيء هذا على السجاد المسجد، كيف إزالته؟
1: هنا الآن يكون لما أنه يكون مسجد واجب إزالته فورا، ما هو لما كان جبانة مثلا ولا مكان بعيد. إذا كان مسجد غير الجبانة غير المصلى غير أي شيء آخر، مساجد إن المسجد لا ينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار، فواجب إخراجه حالا على هذا الصاحب وعلى ولي الطفل. هذا
0: على ولي الطفل الذي بعض الحين يكون في وقت الصلاة، يعني ما ينتظرون حتى يخرج المصلين بعدين يبدأون بتنظيف.
1: هو إذا كان هم يصلون فهذا عذر، لكن لا، إن كان قد انتهت الصلاة، لأن هذا واجب إخراجه والقي يعتبر من النجاسة، فيطوي هذه القطيفة ويخرجها وعليه تنظيفها إن لم يكن هناك في مال مرصد لتنظيف المسجد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأخ أبو أمين من الشحر، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا محمد باركة
0: على الجميع إن شاء الله، تفضل.
2: أيوة، معي خمسة أسئلة،
0: تفضل.
2: السؤال الأول، إن في شخص افتح مجالس علم لمدة 200 يوم، أو الكتاب يتعلمونه أو شيء، كتاب اسمه منهاج الطالبين وعمدة المفتين. هذا شخص، يعني في شخص لا يحضر هذه المجالس، يفضل أن يغادر أخطأ من هذه المجالس. المجالس هذه تبدأ بعد صلاة العشاء، مباشرة، وهذا الشخص لا يبقى يحضر، هياتم ولا ياتم.
0: تمام،
2: واضح. وهذا شخص يعني يجهل أشياء كثير يجهلها. السؤال الثاني،
0: تفضل.
2: السؤال الثاني، موضوع تارك الصلاة، إن في شخص لا يصلي تارك الصلاة، هو الصلاة عارفة إنه فرض، لكن تارك الصلاة بعد واحد صلى، هذا شخص توفى، مات وتوفى، لكن المصيب هنا أهله جلوه مغسلة وغسلوه ودخلوا المسجد والصلاة على الميت الغايب وكافر تارك الصلاة، وفي حديث ثابت الأحد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الثاني، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنها يصلون أم لا، وأهله هل يأتمون أو لا يأتمون أهله.
0: واضح السؤال. أسألك الثالث.
2: ألو.
0: نعم، بعد سؤالك الثالث.
2: ألو.
0: نعم، نسمع.
2: صوت واضح.
0: صوت واضح، تفضل.
2: أيوة، السؤال الثالث، إن في عائلة ألو
0: تفضل يا أبو أمين، اسمعك.
2: إن في عائلة هنا، يعني هذه العائلة يعني مرتاحة، يأكلون ويشربون أشياء كثيرة، لا ناس يسطرون يشترون أشياء من المطعم ويأكلون أشياء كثيرة، بعدين قاعد قالوا من الأشياء هيدا، قالوا وين شوية ضيق، وين شوية فقر، وين شوية تعب، هل يأتمون هذا أو لا يأتمون؟
0: واضح السؤال.
2: هاي واضح السؤال،
0: تفضل.
2: أيوة، السؤال الأخير هنا، هو موضوع الحظ هنا العمامة، الحظ هنا والعمامة، إنه في شخص ظهر يعني يدي ظهر عنده آلام في الظهر، لازم يستخدم العمامة هذه عشان ظهر يكون راحة كده،
0: كان
2: ترك العمامة
0: ظهر يدي،
2: هل
0: يمع
2: صحيح
0: أو
2: باطل
0: يمع؟ واضح،
2: صحيح. جزاكم الله خير،
0: تسمعوني إجابات إن شاء الله. نعم الشيخ سالم. كذلك عندنا سؤال متعلق بالمتابعين المستمعين عندنا في عبر الواتساب، تقول سائلة أنه تقول أنها قالت أنه إذا حصل كذا وكذا، عينت شيء معين، سوف أسجد سجدة شكر، قال ثم حصل هذا الشيء، لكن وقت حصوله كنت غير قادرة على الصلاة في أيام الدورة، فهل يجوز لها الآن أن تسجد وهي لا تصلي أم أنها تنتظر فإذا طهرت سجدت؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجواب على هذا السؤال، لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسجدة خاصة وحدها مستقلة هكذا إلا سجدة شكر أو تلاوة. لو شعر إنسان برغبة في السجود أراد أن يسجد فنقول له هذا السجود محرم عليك، لازم يكون إما سجود داخل صلاة، قم صلي ركعات في غير الأوقات المحرمة، أو أنك تسجد هي سجدة تلاوة شكر إذا كان قد وجد سببها. وهذه المرأة لما قالت إذا حصل الأمر الفلاني فأسجد شكر لله تبارك وتعالى إذا نذرته، إذا كان هذا الأمر مما يستدعي سجود الشكر فهذا مطلوب منها سجود الشكر، ويكون الآن هي نذرته على نفسها فيكون واجب عليها سجود الشكر. لكن هذا إذا كان هذا شيء مما يعتاد حصوله، يعني ليس من الأشياء التي هي نادرة الحصول أو ليس هي الأصل حصولها، فاعتبروا إنما ينبغي له سجود الشكر هي عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة، شيء حاجة غير معتادة. أما الحاجة المعتادة فقال لو بيسجد شكر عليها، استلم المرتب من دون تأخير للرواتب ولا حاجة، المعتاد أنه يستلم مرتب هذا اليوم فقال أنا بسجد شكر لله تبارك وتعالى على استلام المرتب، نقول هل هناك في شيء سبب؟ يعني كان متوقع أن لا تعطى الراتب فسجد لما أنك أعطيت فنعم، أو كان في تأخير في الرواتب فلما جاء الرواتب بيسجد شكر لله تبارك وتعالى لأنه الآن جاء وما تأخر، فهذه أسباب. لكن الأشياء العادية المعتادة لا يسجد للشكر عليها. وعلى كل حال بالنسبة لهذه المرأة إذا كان نذرت أن إذا حصل لها هذا الأمر وهذا الأمر كان ما يستدعي سجود الشكر فيكون واجب عليها في ذمتها سجود الشكر، فإذا كان حصل وهي حال الحيض طبعا لا تسجد لأنه هذا محرم عليها إلى أن تطهر، فإذا طهرت تسجد شكر لله تبارك وتعالى، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. مما ذكرتم من سجود الشكر تتكرر معنا هذه المسألة، وهي سجود بعض اللاعبين لدخول هدف في لعبة كرة القدم، هل يعتبر هذا يعني سبب لأن يسجد له أو لا؟
1: هذا والله أعلم ما يتردد النظر فيها، ولكن الأقرب أنه نعم لكن بضوابط. أولا أن يكون هذا الهدف كان غير متوقع حصوله، أما لو كان فريق قوي يلعب مع فريق ضعيف والأهداف هذا أمر متوقع وأمر عادي فلا يسجد لذلك لأن هذا أمر عادي واعتيادي. جميل. لكن لما يكون هذا الفريق الذي نقابله هو فريق قوي جدا واحد مننا سجل الهدف فيكون هذا داعي، لكن عاد يبقى أنه ما الذي يحصله مقابل تسجيل الهدف؟ إذا كان يحصل مقابل تسجيل الهدف هو مال في شركة أو حد متبرع أنه كلما سجلتم هدف في هذا الفريق تعطون مبلغ قدره كذا وكذا، أو على الأقل هو سيحصل على تصفيقات وتشجيع من الجمهور. نعم. وهو يفرح هذا الأمر، فلعله والله أعلم في هذا الحال نعم يسجد
0: الضوابط المعتبرة.
1: أي.
0: استقبال القبلة.
1: نعم استقبال القبلة وستر العورة ويكونوا على طهارة، ما إذا كان على طهارة هذه معصية ما هي.
0: نعم. وللمشاهد مثلا المشجع هل يسجد؟
1: لا هذه بالنسبة للمشاهد هذه سفاهة. سفاهة، ما الذي ماشي يعود عليه؟ هو يعود هذا قالوا الخسيس هو الذي يبيع دينه بدنيا غيره، وهذول المشاهدين يضيعون أوقاتهم ماشي نفع لهم النفع للاعبين، فهذا أشبه بالخسيس الذي قالوا فيه أنه الذي يضيع دينه يعني أوقات هذه كان يغترفونها في تسبيح وربما أدخل مذاك في سب ولعن لأجل ماذا؟ لأجل دنيا غيره، لو كان يبيع دينه لأجل دنياه عاد نقول هذا مغبون باع شيء لكنه في آخر أمر يعود عليه نفعه، لكن لا هذا لا يعود عليه لا دين ولا دنيا، فباع الدين لأجل ذلك لأجل ينتفع غيره، فهذا الذين يسمونه الخسيس الله أعلم.
0: ولا يجوز له السجود لهذا الحال.
1: لا طبعا لا، لأنه ماشي يعود عليه
0: فرحة بغيره،
1: فرح ماشي فرحة بغيره يعني ماشي يعود له، لازم تكون النعمة عائدة عليه أو عائدة على المسلمين، شي بيعود على المسلمين يعني مقابل هذا لو انتصرنا عليهم بيخرجون من فلسطين. نعم قول هذا كل هدف سجله أنا للجميع بنسجد شكر الله تعالى عليه. أي والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سؤال الأول من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن أن هناك من عقد مجلسا للفقه يتدارس فيه كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي وعقد لمدة 200 يوم ويكون بعد العشاء هذا الدرس، لكن قال في بعض الأشخاص لا يستطيع لم يحضر هذا الدرس لا يريد حضور هذا الدرس وكذلك هو محتاج. نعم. لمسائل دينه، فهل يأثم في هذه الحالة هذا الشخص أو لا؟
1: هو الواجب عليه حضور هذا المجلس أو ما يشابهه إذا كان محتاجا للمسائل هذه، يعني كانت هذه المسائل التي يقع فيها. يعني أما المسائل هي الزائدة التي لا يحتاج إليها لا يجب عليه حضوره، ولكن حضوره لها فرض كفاية يزيد على السنن، أنه هذا يكون أعلاها. العلم هذا فرضه أفضل الفروض ونفله أفضل النوافل، وفرض كفايته ربما يقال أيضا أفضل فرض الكفاية، لأنه هذا بالمقام المهم لتحصيل الفتوى التي للمسلمين. وقالوا بأن هذا العلم أولى ما أنفق فيه نفائس الأموال ونفائس الأوقات، أغلى ما عندك من المال وأغلى ما عندك من الوقت ينبغي أن يصرف له في العلم. وهذا كتاب منهاج الطالبين هو عمدة المذهب عندنا والاعتماد بالفتوى عليه. وقالوا أنه هذا منهاج الطالبين يقال أنه مثله مثل الجمل، إذا وضعت الحلقة على أنفه، حلقة على أنفه تقوده وينقاد لك، بينما لو وضعتها على رجله أو على رقبته ما ينقاد لك بسهولة. والمذهب الشافعي هو كذلك إذا لمن درس منهاج الطالبين، من درس منهاج الطالبين دراسة محققة متقنة يرجى أن يكون المذهب الشافعي ينقاد له كما ينقاد البعير الذي وضعت على أنفه البره. تمام، على هذا يكون واجب عليه الحضور إلى هذا الدرس أو مثله إذا كان يحتاج للمسائل التي ستقال في الدرس. وأما لا، هو عارف أمور الصلاة وأمور الذي يحتاجها للبيع فلا يجب عليه الحضور، لأن العلم الواجب الذي عليه هو ما يحتاجه في أمور لتصحيح صلاته ولتصحيح زكاته إذا كان وجبت عليه الزكاة، وتصحيح الحج إذا كان قد وجب عليه الحج. لكن لو ما وجب عليه الحج ما عنده مال، ولا وجبت عليه الزكاة ما عنده مال، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ولا أحكام الحج، لا يتعلم إلا ما يحتاج لها، هي الصلاة، هذا ماشي عذر فيها. والصلاة لا يجب أن يتعلم كل ما يتعلق بالصلاة، عليه أن يتعلق بالصلاة الأركان والشروط والمبطلات، المبطلات ليتجنبها والأركان والشروط لأجل أن يحصلها، هذا الذي هو واجب عليه. لكنه إن حضر فقد أدرك خيرا كثيرا، ولا يغني عن ذلك قال أنا براجع. بركة الحضور عند المشايخ وحضور درسهم، وأيضا كما هو مشاهد أنه الدروس بالحضور أكثر تمكينا في القلب من مجرد القراءة، وخصوصا إذا كان هذا الشيخ متمكن. فإذا الخلاصة نلخص الجواب، يجب عليك الحضور لهذا الدرس أو مثله، وهو الآن هو يسأل عن هذا الدرس، نقول واجب عليك إذا كان هذا الشيخ متقن وموثوق بما يطرح من المسائل. الأمر الثاني إذا كانت هذه المسائل مما تحتاجها وتجهلها وأنت تحتاج إلى أن تبشرها، فهذه الحال يكون واجب عليك وإلا فلا، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأخ أبو حسين، تفضل أخي أبو حسين.

0: انقطع الصوت. ابو حسين، كان حصل عندنا مشكله في الاتصال. ناخذ السؤال الثاني من اسئله الاخ ابو امين، وكان يسال عن رجع ابو حسين. انقطع الاتصال. السؤال الثاني من اسئله ابو امين كان يسال عن تارك الصلاه، ويقول ان هناك رجل تارك من الصلاه فتوفي، فجاء أهله وغسلوه وكفنوه ودخلوه المسجد وصلوا عليه وجعلوا الناس يصلون عليه. هو يستشكل الآن ويقول أن تارك الصلاة هذا وردت فيه أحاديث ظاهرها أن فيها تكفير لتارك الصلاة فهو كافر، فكيف يصلى ويغسل ويصلى عليه؟
1: تمام، هذه الحديث الذي وردت في تارك الصلاة الذي يقرر حكمه ومعرفتها والمراد منها هم العلماء المتخصصون أهل التخصص في هذا، ليس كل أحد يأخذ بظاهر الحديث ولا بظاهر الآيات القرآنية، لأن قد يكون ظاهر القرآن ليس هو المراد، وإنما يبينه حديث أو يبينه آية أخرى، فهذا الأمر يترك لأهل العلم. ما الذي قال أهل العلم فيه؟ ليس بمجرد الحديث أنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خلاص راح يحكم على المسلمين بالكفر. هذا حتى العلماء الذي قالوا بتكفير إنما جعلوه بضوابط. لو بناخذ هكذا بظاهر الحديث أو بظاهر الآيات القرآنية دون أن نتعمق في معناها، دون أن نسأل أهل الاختصاص فيها، لو وقعنا في الخطأ. كان سيدنا عمر بن الخطاب كما جاء في الحديث أنه ثبت لديه أن أحد المسلمين قد شرب الخمر، وهذا الرجل الذي شرب الخمر هو من الصالحين، مسلم أنه من الصالحين، لكن ثبت عليه بأنه شرب الخمر. أراد سيدنا عمر أن يقيم عليه الحد، فلما أراد أن يقيم عليه الحد قال له، يعني هذا الرجل يحتاج على سيدنا عمر بن الخطاب ويقول له ليس لك أن تقيم الحد علي لما علمت أن عندي من الصلاح. قال له طيب ما الذي يمنع في ذلك؟ نحو هذا المعنى. فقاله لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذه هي صح ظاهرها هكذا الكلام، إذا كان واحد مؤمن مسلم من الصالحين ليس عليه حد فيما طعم، بيأكل ميتة، بيأكل خنزير، بيأكل، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. حتى سيدنا عمر وقف فيها، فسيدنا عمر دعا بأهل الاختصاص، هو سيدنا عمر مع أنه من علماء المسلمين، لكنه في هذه المسألة كان مشكل عليه الحكم فيها، وكان سيدنا عمر وقف عند كتاب الله لما سمع هذه الآية، ما قال خلاص صح كلامك وأسقط عنه الحد، لا، حتى نسأل أهل الاختصاص. من أهل الاختصاص؟ قال علي بن عباس، دعوا سيدنا عبد الله بن عباس، قال ما تقول يا ابن عباس في هذه الآية؟ فقال هذه نزلت، عرفها منين؟ من خلال أسباب النزول، يعني ظاهر الآية كذا، لكنه عاد متى نزلت هذه؟ كيف نعرف تفسيرها؟ لما عرفنا أسباب النزول. فقالوا بأن هذه الآية الكريمة نزلت حينما كان عدد من المسلمين ماتوا هم يشربون الخمر قبل تحريمها، فوقع في نفوس أهاليهم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى رجس، يقول رجس من عمل شيطاني فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا كانت رجس، كيف هذين ماتوا بطونهم ملأ من الخمر؟ كانوا يحبونها، ما كانت حرام، كان أمر مباح. فقال الله تبارك وتعالى تطهيبا لخاطرهم وأيضا لبيان شرف أولئك عند الله سبحانه وتعالى أنه ما يضرهم إيمانهم بالله تبارك وتعالى، ما يضرهم هذه في بطونهم. فأقام سيدنا عمر بعد ذلك الحد على هذا الرجل الذي هو من الصالحين، كونك من الصالحين نحن نجلك ونحترمك، لكن هذا أمر الله، حد ينفذ عليك ومثلك ومثل غيرك. كذلك أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يزول لما ذكر أنه قال في المرأة يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل، يعني في حديث هو جاء على أنه للمرأة، على المرأة أن تغتسل من فضل الرجل وعلى الرجل أن يغتسل، لا الكلام فيه على أن الحديث أنه لا يصح، أنه الكلام أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، تقريبا هكذا الحديث، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، هو حديث واحد، يعني معناه هذا الحديث يدل على كراهة أو على تحريم أن الرجل يتوضأ من فضل المرأة أو أن المرأة تتوضأ من فضل الرجل. الإجماع قائم على أنه لا يكره أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، هو حديث واحد نفسه، هو كله جاء في ذا وذا، مش نقول حديثين، اتفاقا بين المذاهب الأربعة على أن المرأة لا يكره لها أن تتوضأ من فضل الرجل، واختلفوا في أن وضوء المرأة أو وضوء الرجل بفضل المرأة. فإذا الذي يعرف الحديث من هم أهل الاختصاص. فحتى نقل في كتاب الشيخ نور الدين عتر في مصطلح الحديث ذكر عن الترمذي أنه قال هكذا جاء الحديث، وقال أهل العلم كذا وكذا، وهم أعرف بدلالة الحديث. ذكروا هذا في منهج النقد للشيخ نور الدين عتر، قال هكذا قال أهل كذا، هكذا جاء في الحديث، ولكن أهل العلم قالوا كذا كذا، وهم أعرف بدلالة الحديث. فنرجع الآن إلى أهل العلم، وجدنا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. فمثلا عندنا في المذهب الشافعي نحن لا يكون كفر ترك الصلاة إلا من اعتقد بأن ترك الصلاة بأن الصلاة ليست واجبة. من اعتقد بأن الصلاة ليست فريضة هذا هو الذي يعتبر كافر. أولا فهمه، لكن لو أصر على ما هو عليه وقال لا الصلاة هذه ليست فريضة وأنا لن أصلي حتى لو صلى، هذا يعتبر كافر. وأما إذا كان ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فهذا لا يعتبر كافر، وإنما هو مسلم مثل بقية المسلمين، يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، إلا أنه لو أمكن جعل مقبرته منفصلة عن مقابر عامة المسلمين يكون أحسن، حتى يكون في إشعار أنه هذه مقبرة الفساق، مقبرة تارك الصلاة، مقبرة الفساق الذين يعملون الكبائر واشتهروا بها، نجعل لهم مقبرة خاصة بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار. لا هم مع المسلمين تماما ولا هم، طبعا هم مسلمين وحكم وحكم المسلمين، لكنه هذا تخويفا لمن يترك الصلاة أنه بيكون مصيرك في هذا المكان. هذا الأكثر العلماء عليه بأنه ترك الصلاة ليس كفر حتى لو كان إذا كان كسلا. في مذهب الحنابلة يقول بأن ترك الصلاة يعتبر كفر، لكن
0: ممكن نقف نستدعيكم الوقوف عند مذهب الحنابلة وكي لا نطيل الانتظار على الأستاذ عمر بسعيد. تفضل أستاذ عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت بعيد أستاذ عمر.
2: وانتم بخير. السؤال يا دكتور سالم بارك الله فيك.
0: الصوت
2: الغاية. شخص يقول لا يا أخي
0: سيد عمر صوت بعيد، يمكن تقرب من التليفون.
2: أيوة الهليض. ألو هليض هنا.
0: عاد زد شوي.
2: أيوة قلت لك السؤال حول صلاة الغايب. صلاة الغايب.
0: نعم.
2: الواحد يقول يعني أنا في الشحر مثلا ومات واحد في الشحر ولا عندي قدرة ناحية صحية أنا أذهب إلى المسجد أصلي عليه وهو عزيز علي من الأصدقاء من الأصحاب أو من الأهل، هل يجوز أصلي عليه في البيت صلاة الغايب؟ السؤال مفهوم يا سالم؟ سالم
0: نعم. بيصلي عليه هم ليس قادر أن يحضر الصلاة ولا
2: لا يقدر أن يحضر الصلاة في المسجد؟ نعم. صحته يعني
0: في نفس البلاد يعني.
2: وما بيصلي الغايب في داره في البيت حقه وهو مات في المدينة اللي هو عايش فيها يعني.
0: نعم واضح السؤال.
2: هذا هو شكرا وجزاكم الله خير.
0: اسمعوني إجابة إن شاء الله.
2: حيا على خير إن شاء الله.
0: نعم. وفي مسألة الاختصاص الشخصي لما الآن أصبح الدين بدون كأنه لا يعتبر تخصص، كل من أراد أن يتكلم في مسائل في أحكام شرعية يتكلم ولا يبالي بأن هذا لابد فيه من دراسة، لابد فيه من رجوع إلى أهل العلم، وإذا تكلم أحدهم في طب أو في هندسة يقيمون الدنيا ويقعدونه، والدين يتساهلون يتساهل فيه الناس.
1: نعم هذه مصيبة. فالذي يتكلم في الأحكام الشرعية ومحل الاختصاص حتى الوعاظ والدعاة الذين ليسوا فوقها وكذلك أيضا خطباء الجامع وهذا لا أو مقرئ القرآن لا يعتد بهم في الأحكام الشرعية في بيانها إلا إذا كان ينقلوها عن غيرهم، وإلا لا يعتد بهم.
0: نعم وقد وقفتم نسينا
1: نعم. على كل حال بالنسبة للحكم على تارك الصلاة بالكفر على مذهب الحنابلة كما نقل بعض علماء عن كتب الحنابلة قال هذا محله بعد حكم الحاكم. إذا حكم الحاكم عليه بالصلاة بوجوب الصلاة رفض، حينئذ يحكم الحاكم بكفره وبعد ذلك يقتله، يعني ليس بمجرد الترك. فالحديث هذا الذي تأتي بهذا نشوف ما قال العلماء فيها، إيش رأيهم؟ هل هذا حديث ما يعمل به ولا هو منسوخ؟ ما الذي قال؟ ما هكذا مباشرة نحن نسبق لما يقول الوتر حق واجب على كل مسلم، هذا معناه أن الوتر واجب، كم ناس ما يصلون الوتر؟ ليس هذا المقصود منه، إنما هذا لتأكيد. وكذلك أيضا الغسل واجب على كل محتلم، يعني معناه أن يكون فريضة، لكن نرجع إلى كلام العلماء نجد ما قالوا بأنه فريضة وإنما قالوا بأنه سنة مؤكدة، وفي ما قاله النبي هو معناه التأكيد وليس الوجوب لأحاديث أخرى، يعني ما هو هذا الحديث الذي عنده فقط، عاد أحاديث توضح المراد من هذا الحديث. ففي كل ما يعرض لنا مسألة نسأل أهل الاختصاص وليس نرجع للحديث إلا إذا كنا سنسأل ما المراد بهذا الحديث، والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد. ابو عبيد. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: الصوت بعيد. الكنترول عندنا الصوت ضعيف بعيد جدا.
3: صوت بعيد.
0: اسمع صوت.
1: لا
0: لا لا يسمع صوت ابدا عندنا.
1: ولا قبله ما سمعت.
0: ولا اللي قبله ضعيف
1: ما سمعته.
3: الو.
0: نعم الان اسمعكم. نعم صوت واضح. نعم صوت واضح تفضل.
3: معنا سؤال قولك.
0: تفضل. انقطع الصوت.
3: واحد اروح سيارات كذا يمسكوا في قفص. تمام.
0: عيد السؤال مرة أخرى.
3: يعني الحين بنقول واحد يمسك يارات في قفص يعني كذا عرفت.
0: تمام.
3: وبعدين أقول لك أنا بدل ما أعذب هذا الحيوان ده أنا بخليه في القفص لما يموت يعني من نفسه كذا.
0: تمام. نعم.
3: والسؤال الثاني يعني في شاب كذا ما عنده قدرة للزواج يعني بيزوي ما عنده قدرة للزواج.
0: نعم.
3: تمام.
0: واضح.
3: بس هو يعني عنده شهوة قوية والعائد قدرت نفسه بس يعمل العائد السرية هذه اللي استنى بديان قام مجلة هو ذا الحل وبغانا الجواب على هذا الأخير.
0: واضح السؤال. اسمعني إجابات إن شاء الله. نعم. نكمل الأسئلة أبو أمين. وسؤاله الثالث كان يسأل عن أن ناس الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأمور الدنيا وأنهم أغنياء ولكنهم ملوا من حياة الغنى فيسألون الله سبحانه وتعالى الضيق ف توجيهكم فيها.
1: هؤلاء سفهاء هؤلاء يريدون يتشبهوا بالكفار. قوم سبع قالوا ربهم سبحانه وتعالى ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث كان الله سبحانه وتعالى أعطاهم لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة أرض أولا خصبة وكل ما فيها وأيضا فوق هذا مغفرة الله ورب غفور وجعلنا بينهم بين القرى التي باركنا فيها جعل مسافة بينهم وبين مكة بسيطة يمرون في خلالها في وارف الأشجار الظلال ونحو ذلك فهم لا يتعبون فيها وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين ماشي خوف عليهم قالوا حتى البعوض هذا غير موجود عندهم مع أنه هناك سد مع من فضل الله تبارك وتعالى فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فهو يسأل هل هذا حرام هو ليس حرام إذا ما دعا بمعصية ولكنه هذا يعتبر من السفاهة أنت تقول رب العالمين هذا الكلام أذقنا الجوع ولا أذقنا الفقر ولا أذقنا هذا ما ينبغي أن يقال حتى لو كان على سبيل أنه يصبر أنه عنده قدرة على صبر يريد أن يختبره الله سبحانه وتعالى ليرفع درجته ما كان له أن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العافية وفي مثل هذا يشكرون الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على النعم يساوي وربما يزيد بعد ذلك على الصبر على الابتلاء وعلى الفقر وعلى ذلك رب اغنيني عن نيل أجر الصبر على البلاء بنيل أجر شكري وأنزل الفضل مكان العدل فأنت ذو الفضل العظيم الفضلي يعني يسأل الإنسان ربه أن يغنيه عن أجر الصبر بأجر الشكر على الفضل والإحسان ما يسأل الله تعالى الابتلاء ولا الافتقار ولا شيء من هذا حدثنا بعض المشايخ بعض الذين درسنا عندهم كان يقول في واحد يريد أن يختبره الله سبحانه وتعالى لأجل أن يعطى درجة الصابرين قال يا رب اختبرنا من أجل أن ترفع درجتي عندك وأكون من الصابرين فاختبره الله سبحانه وتعالى بحسم البول ما خرج البول منه فالرجال يتكلم في الفراش ويصيح وكان يذهب إلى الأطفال الصغار هذول عادهم ما بلغهم عليهم سيئات يقولهم ادعوا لعمكم الكذاب هذا عمكم الكذاب على نفسه قال أنا كذاب لأن أقول أنا عندي صبر وأبسط حاجات عادها وما استطعت الصبر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم يقول لنا سلوا الله العافية نسأل الله العفو والعافية نعم
0: جزاكم الله خير شيخ سالم وسؤال الأخير من أبو أمين كان يسأل عن استخدام الحبوة في أثناء الجمعة هل يصح ويجوز أو لا
1: الحبوة أثناء الخطبة مكروه وقبل الخطبة ليست مكروه لأن يقولونها جالبة للنوم لكن لو انعكس الحال أنه إذا احتبى أنها تدفع النوم زالت وصف الكراهة عنها وكذلك أيضا كما ذكر هو يتألم فلا بأس من وضع من الاحتباء هذا عذر لأن يحتبي من غير كراهة وقت الخطبة فلا بأس له أن يحتوي هي لا تؤثر على الخطبة أبدا حتى من دون سبب هل هي تؤثر على الخطبة تؤثر على الصلاة تؤثر على نقص حتى الثواب لا ما ينقص الثواب إلا أنه لو تركه امتثال لأمر الشرع كان أفضل إذا لم يكن هناك بعذر وأما إذا كان بعذر كما يحكي بأنه يتألم ويحتاج لحبوة ليدفع الألم فهذا لا كراهة أصلا ولا ينقص عليه في الثواب شيء والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأستاذ عمر بسعيدة كان يسأل عن رجل توفي وصديقه أراد أن يصلي عليه لكن لا يستطيع حضور الصلاة مع الناس فيريد أن يصلي في البيت صلاة غائب، فهل يجوز له أو لا؟
1: نعم يجوز له أن يصلي صلاة الغائب لو كان هو في بيت خارج المنطقة، متوفي مثلا في سيون واحد مننا بيصلي هنا بدل ما يروح إلى سيون، يمكن أن يصلي عليه صلاة غائب إذا قد تم تغسيله، إذا قد تم تغسيله أنه ما يصح للصلاة على الميت إلا بعد تغسيله، فيمكن أن يصلي عليه خارج البلد إذا تم، سواء كان هذا البلد متقدم في جهة القبلة عن البلد الذي سيصلي الذي فيه الميت أو لا، ما يهم بعدين كونه قبل ولا أمام ولا خلفه إذا هو صلاة غائب. وأما إذا كان في البلد فلا يجوز، سواء كان منعه من ذلك حاجة عنده اختبار عنده هذا داخل البلد، هذا الذي اعتمده الشيخ بن حجر بأنه لا يجوز أن يصلي،
0: كان معذور مثلا كبير في السن
1: وإن كان معذور في السن ولا هذا لا يصح له أن يصلي صلاة غائب طالما أنه داخل البلد، هذا الذي اعتمده الشيخ بن حجر واعتمد العلام الرملي خلاف هذا، قال إذا كان بعذر فله أن يصلي صلاة الغائب، لكن هذا الذي عليه العمل هو ما قاله العلام بن حجر بأنه لا يصح أن يصلي صلاة الغائب إذا كان إذا كان داخل البلد. نعم. وإذا أراد العمل بكلام الرملي لا بأس، كلام صحيح
0: خصوصا أنه صديقه يعني
1: لا بأس لا بأس، محمد الرملي يكافي ابن حجر. نعم
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا أبو عبيد من تريم عنده سؤالين، السؤال الأول قال أنه الجرد الذي يمسك بحيلة بقفص، قال بعدما مسكت الجرد هذا هل ممكن أن أتركه هكذا ويموت حتى يموت يعني من نفسه بدون، أو أنه يجب علي مباشرة أن أقتله بضرب أو
1: أيوه أنا سمعت في كلامه بس هو كان كلام يتقطع، سمعت كلمة تعذيب كأنه المطلوب منه تعذيب، قال له ما بدأ من عذب الجرد هذا بنضعه فيه.
0: نعم
1: إذا هكذا صح السمع، أصلا ما يجوز تعذيب هذه الحيوانات،
0: ممكن يقصد أن الضرب هذا والقتل يعتبر تعذيب، سنتركه هكذا لحاله حتى يموت.
1: تمام على كل حال إن كان يقصد هذا ويقصد أن نحن ما نتناقش في ما الذي يقصده، لكن نحن سنتكلم على مسألة التعذيب لأنه ربما يتبادر للأشخاص أن هذه الفواسق الخمس أنه يسن قتلها فإذا يجوز تعذيبها، وربما لا يخطر على بال حد جواز التعذيب، لكن مع ذلك نحن سنذكره لا يجوز تعذيب أي حيوان، أي حيوان حتى لو أضر بك هرة وجات وأكلت الحمام بنعذبها أولا قبل أن نقتلها، أو ما يجوز أبدا، حتى لا يجوز قتلها إلا إذا كانت ضارية يعني عادها مرة أخرى بتعاود الكرة، ويمكنك قتلها حال الدفاع بعد ما أكلت بعدين بترجع بعدين إلى صاحبها وبوسياتي بعدين هل عندك تقصير أو لا، إذا تلفت الشيء بدابة يعني بحيوان لو ماتت، لكن هو ليس موضوعنا فلذا لن نتطرق إليه كثيرا، بنرجع إلى مسألة التعذيب. إذن الخلاصة بأنه لا يجوز تعذيب الحيوان، وأنه واجب قتل الحيوان الذي طلب قتله واجب قتله بأخف طريقة ممكنة، فإذا أمكن بالضرب على رأسه لا يمكن بالإغراق نغرقه ولا يمكن بتركه يموت جوعا، لأن هذا تعذيب يكون يبقى حتى يموت جوعا، فضربه على الرأس ضربات هكذا دقائق ويموت، وحتى مش دقائق ثواني ويموت، بينما أبقاه في قفص حتى يموت هذه يأخذ ساعات وممكن يأخذ أيام، فهذا يعتبر تعذيب طول هذه الفترة، فإذا لا يجوز حبسه في قفص لأنه هذا تعذيب، ولا يجوز إغراقه لأن هذا تعذيب، ولا يجوز إحراقه لأنه هذا تعذيب، ولا يجوز إلا مثلا ضربه على رأسه أو أسهل طريقة ممكن، هذه الكلام كله إذا أمكن، فلذا كان التحريق قاله ممنوع، لكن لو كان خرج الأمر عن السيطرة عندنا ذر.
0: نعم نستأذنكم في الوقوف عند هذه النقطة لكي لا نطيل على المستمع. عندنا بحرش، تفضل أخي بحرش.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
4: السؤال يعني في أبكي قال يعني قال واحد يعني البيت يعني بيت شو مدرك، قال خافناك يا بدنيا أو شيء كذا، قال شوف هذا الشب لا مثلا البحر يجي فلان وذا فلان والبيت اللي هي عذاب البني ويا أمه هل صح القسم عبا أمه صح؟
0: ممكن تعيدون الآن الأب يقسم بيته في حياته صح؟
4: قال واحد الواحد هو فهمت ولا لا؟
0: عد سؤال مرة أخرى.
4: يعني في واحد كلم واحد قالوا قال شوف هذا البيت أنا الحين بقولك به يعني شوف هذا الشق النيدي بقول حق فلان تمام والبحر حق فلان والبيت المبني له حق هذا أخوك المبني ويا أمه مرة
0: طيب
4: بس هذا السؤال
0: يعني هو صاحب هذه البيوت أو هو
4: هو حبه البيت هو حبه البيت صاحب البيت
0: هو المتكلم هذا صاحب البيت
4: قال لي هذا بس قال لي هذا مشان انه يعرف انه هل صح الجسم حق الاكل او ما صح.
0: خلاص واضح السؤال.
4: هيك تقول لي لا.
0: نعم واضح السؤال اسمعني اجابه.
4: صحيح او ما صحيح.
0: تمام تمام واضح السؤال.
4: جزاك الله.
0: تم كذلك. نعم وقفتم عند مسألة انه لو يعني
1: نعم بالنسبة للكان هناك عندنا ذر ما استطعنا السيطرة عليها فهل كيف الحل لها؟ يكون استخدم شيء المبيدات الحشرية هذا الذي تقتلها لأن هذا أخف من الحرق. لكن قالوا أنه لو ما أمكن هناك نمل منتشر في بيت أو نحوها يعني هذا بحيث أنه يحصل منه ضرر يعني ليس معناه في الشارع أننا نحرقه لا هو موجود في البيت أو موجود في مزرعة متأذي من هذا الذر الموجود النمل فيمكن قالوا إذا ما عندنا طريق إلا الإحراق صار الإحراق الآن هي الطريق الوسيلة الوحيد فيمكن إحراقه لأن هذا بتقتل على واحد واحدة ما بتستطيع قتله فماشي وسيلة أمامك إلا بالإحراق فصار الآن الإحراق للضرورة هو جائز كما كان يفعلون إذا دخلت الحية إلى مكان ما يشعلون هذا المكان لتحترق لأنه هذا ما عندهم وسيلة لما تكون تحت حطب أو نحوه لأنه لا يبعدون الحطب تصيب واحد منهم فصارت الآن وسيلة ما عندهم إلا هذه

0: وسيلة هي الحرق. إذن الحرق لا يصل له إلا الضرورة، وإلا يكون حرام، وكل ما فيه تعذيب يكون حرام، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني من أبو عبيد كان يسأل عن شاب عنده حاجة للزواج لكنه لا يستطيع الزواج ولا يقدر على تكاليفه، قال لكن يريد أن يفرغ هذه الشهوة التي عنده، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يستمني كما قال أو لا؟
0: هو لعل والله أعلم أنه يتبع ما يثير الشهوات. لو كان لا يتبع ما يثير الشهوات لربما ما وصل إلى هذا الحال ويحتاج لأن يسأل هذا السؤال. ربما يتبع النساء فينظر إليهن، أو يتبع شيء من الصور المحرمة التي في الجوالات أو في غيرها، فهذا الذي تثير شهوات، أو على الأقل بالفكر يفكر في هذه الأمور. فالإنسان العاقل لا يفكر في هذه الأشياء التي هي تجر إلى معصية الله تبارك وتعالى. هدي القرآن لنا في مثل هذا الأمر قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وهذا الاستمناء هو محرم، وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهو أطلق الكلام على أنه إلا على أنه والذين هم لفروجهم حافظون، واستثنى هذين الأمرين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا الطريقة الأولى التي جاء بها القرآن الاستعفاف، يعين على الاستعفاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده الرغبة وعنده المال فليتزوج، ومن لم يستطع ما أعطى أي شيء آخر، لا دعا للاختصاء ولا دعا لاستخدام أدوية مفترة للشهوة، قال وإنما عليكم بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طريقه الآن هذا الشخص أنه يتداوى بالصوم. أول المرات قد لا يحصل له ما يريد من العفاف، لكنه مع ذلك الاستمرار هو في العفاف. أما كونه بيستمني وبعد ذلك هو سيبحث عن المغريات حتى يفرغ فيها شهوته، زد إلى هذا أنه ربما يضره من أكثر من طريق. ضرره هذا أنه يصير بعد ذلك إدمان عنده، يصير به إلى إدمان. الأمر الثاني أنه يضعف شهوته للحلال، بعدين إذا تزوج يضعف شهوته للحلال، لأنه قد اعتاد على طريقة أسهل وهي أنه يفرغ شهوته على شيء من النظر المحرم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والمتصل البحريش كان يسأل عن أب، والأب هذا قبل ما في أثناء حياته كان يقيم بيته ويقسم بيته كما قال، يقول أنه القسم النجدي مثلا لفلان والبحري لفلان، ويقسم البيت على أبنائه.
0: طبعا.
1: نعم، في حال حياته، فهل إذا توفي بعدين تعتبر هذه القسمة أم أننا نرجع إلى تقسيم الشرع؟
0: لا، هي وإذا كان قالها على سبيل القسمة هذا ما يعتد بها، لو ثبتت بشاهدين أو بشهود، طالما أنه قال ها أريد هذا الجانب لفلان وفلان والجانب الثاني لفلان وهذا الجانب لكذا، فهذا لا يصح تقسيمه، لأن الاعتبار القسمة بعد الموت، لأنه ما ندري من الوارث، من يرث في من، لو يقسمها على أولاد ربما أحد من الأولاد يموت قبل هذا، فهذا ليس تقسيم. لكن لو جعلها بالنذر، قال نذرت أن يكون هذا الجانب لفلان والنذر والجانب الفلاني لفلان، سواء كان نذر منجز حال حياته أو نذر معلق ما قبل الموت، بشرط أن يكون هو لما كان على طريقة النذر وهو صحيح، ليس مريض مرض الموت، لأن المريض مرض الموت تصرفاته تكون في حدود الثلث. ثم بعدين إذا كانت لوارث لابد من إجازة الورثة، تكون يحتاج إلى موافقتين، يعني أولا أنها كونها الآن في حدود الثلث، يعني ما زاد على الثلث يحتاج إلى موافقة الورثة إذا تصرف حال الحياة. ثم بعدين إذا كان لوارث يحتاج أيضا إجازة أخرى بقية الورثة لهذا الورث. فإذا الخلاصة إذا كان هذه الطريقة التي تمت هي كانت بالنذر أو بطريق الهبة، وتم قبض أولاده أو لمن عينهم في هذه القسمة، أولاده وزوجته من هم ورثة في ظاهر الأمر أنهم يكونوا ورثته، قبضوا حال الحياة، فهذه تعتبر هبة صحيحة وقد تم القبض، وإلا فهذا ما لها أي اعتبار. لكن بعدين هم بيتفقون عليها كون هذا رغبة أبيهم، فهذا أمر حسن، يعني يحسن بهم أن يتوافقوا فيما ما بينهم على هذه القسمة في المستقبل لكون هذه رغبة أبيهم، ولكنهم ليسوا ملزمين بها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من امرأة سائلة تقول أنها أكملت النفاس 60 يوم، ثم جاء الطهر 8 أيام.
0: نعم.
1: ثم بعد الطهر 8 أيام جاء الحيض 6 أيام.
0: أيوه.
1: ثم جاء بعد 6 أيام الحيض جاء طهر 8 أيام.
0: أيوه.
1: ثم بعد 8 أيام جاء الحيض.
0: تمام، يعني الآن
1: أول نفاس 60، ثم طهر 8، ثم حيض 6، ثم طهر 8، ثم حيض.
0: إذا كان الأمر كما

0: سبع أيام من الدم العائد هذا تكملة الطهر، وما زاد إذا بلغ 24 ساعة فهو حيض جديد. إذن مرة أخرى نقول هذه الستة الأيام هي حيض كما قالت، ثم بعدها ثمان أيام طهر، وأقل طهر 15 يوم من الدم الذي يأتي بعد هذا هو نكملها 15 يوم، وما زاد عاد بقي دم إذا بلغ 24 ساعة فهو حيض جديد، وإن لم يبلغ فهو دم فساد، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل من عبر الواتساب
0: ما سمعنا أسئلة بسعيدة ولا ما
1: هو سؤال واحد هذا الذي هو صلاة الغائب في البيت. هو سؤال واحد
0: وهو
1: صلاة الغائب، هذا يريد أن يصلي الغائب وهو في البيت. أكملنا أسئلة المتصلين كلهم، وبقي معنا أسئلة الإخوة المتابعين عبر الواتساب. وعندنا سائل يقول أنه في هناك مريض جمعنا له أموال من أهل الخير ليعمل له العملية وغيره، قال بعدين مات هذا المريض وزادت أموال من التي جمعناها، وهذا الآن المريض له ولد، بعدما توفي له ولد، وهذا الولد لا أب له ولا أمه، فكيف نفعل بهذا المال؟ هل نعطيه للابن مثلا أو نرجعه مثلا لأهل الخير الذين صدقوا به؟ ما الحكم فيه؟
0: تمام. إذا تبرع شخص أو أشخاص بمال في أمر ما فهذه يسمونها هبة مقيدة، أعطوه هذا المبلغ ليصرفه في العلاج، فلا بد من صرفه في العلاج، لو ما صرفه في العلاج بإمكانهم أن يستردوه منه. هذا بالنسبة للشخص الذي يعطي له، طالما أنه قد توفي ينتقل إلى ورثته إرثا مطلقا، يعني ليس مقيد بصرفه في علاج ولا في شيء. إذن الخلاصة أنه ينتقل إلى ورثته، وأنتم قلتم بأن ورثته قد انحصروا في ابنه، والابن يعتبر حائز على كل التركة، فإذن يعود كل المال للابن ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه، ولا حتى المتبرعين، كان نحن أصلا عطانا لأبيه لأجل أن يصرفه في العلاج، نقول لك أنه مات وانتقل الآن إلى الورثة، فإذا للورثة للابن إذا كان هو الوحيد، وإذا كان غيره حد من الورثة يعطى نصيبه منه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا قال أنه يتعرض لبعض المضايقات والاتهامات من الجيران، ويريد أن يتوضح هذه المضايقات، هل هي يعني لها وجه شرعي أم أنها مضايقات لا يجوز لهم فيها؟ قال الأمر الأول أنه الجار يتهمه بوضع بطحة عند داره لإعاقته، يتهمه بذلك، وقال وكذلك كما يتهمني في كسر حوض البيت حقه، قال علما أنه الذي كسر الحوض هي السيارة الكبيرة ليس هو من كسر حوضه، وكذلك في ليلة 20 قال من رمضان عند الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته هذا الرجل، فقال يتكلم عليه بألفاظ غير لائقة، يقول له تبغى مثل الحمار، يعني يسبه ويشتمه. هذا هو الجار الأول، فهل يجوز لهذا الجار الأول؟ عنده جار ثاني بعدين.
0: طيب قضية ثانية. تمام. بالنسبة للجار الأول هذا، هو لا يجوز الاتهام هذا بغير دليل، لا بأس أن يواجهه يقول أنت فعلت كذا، يقول لا أنا ما فعلت، فإذا مصدق هو، فإن كان معك بينة ولا ليس لك عليه، ليس عليه حجة، لكن إذا بتقدم دعوة ترفع الأمر إلى القضاء أو إلى جهة محتكم وتأتي بينة، أو تستطيع أنك تحلف بعد ذلك إذا رفضه أن يحلف. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يأتي بينة على أنه هو الذي كسر الحوض أو أنه وضع البطحة لمضايقته، هذا وضع البطحة لمضايقته هذا ما لها أي اعتبار، لأنه هذا قصد والقصد في باطنه ولا يعرف إلا من جهته، وحق المسلم علينا أن نحسن الظن فيه، يعني أنت الآن وضع البطحة في الطريق، يعني يحتمل أن وضعها لإيذائك ويحتمل أن وضعها لغير إيذائك، إذن هذا الذي يرجح أنه وضعها لغير إيذائك، لأنه هذا الحق للمسلم على المسلم أن يحسن الظن فيه وأن لا يظن به إلا خيرا، أن لا يظن به إلا خير. أما هذا تحتاج إلى إقامة بين عليه، فإذا قلت عليه بأنه وضع البطحة في الطريق لأجل أن يضر بي، عليك أن تقيم البينة عليها يوم القيامة، وإلا كنت محاسب على ما تقول. ليس كل من أراد أن يتكلم يتكلم بما يحلو له، عاد من وراء الكلام مطالبة ومخاطبة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الذي يكبهم في النار هو حصائد الأسل، ما كانوا يقولونه هو والعياذ بالله الذي يكب الناس على وجوههم. فاحفظ لسانك ولا تتهم بحد إلا بينة، معك بينة صريحة واضحة حينئذ تتهمه. أمر البطحة هذا انتهينا منه، لأنه هو المصدق، لأنه هذا أمر قلبي لا يعرف إلا من جهة الواضع، وهو نقوله لا يجوز لك أن تضع في الطريق إذا كان يعرقل سير الناس حتى ما اشتكوا، يعني الآن بيضع البطحة وهي في الطريق وبيضعها فترة طويلة، هو لك وضعها أيام قليلة مدة الحاجة إليها، لكن زادت بيخليها في البطحة إلى متى؟ هذا بيجون الأولاد ما يستطيعون يلعبوا في هذا المكان بسبب البطحة، الناس يمرون يتضايقون، لا ما يجوز لك الآن أنك تبقي البطحة فترة طويلة إلا مقدار العمل في البيت فقط، يحتاج يوم يومين أسبوع أسبوعين على قدر العمل في البيت، زايد على ذلك ما يحق لك أن تشغل الشارع بشيء من هذه الأشياء، واللي أنت دخلت في الإثم الآن من جهة وضعك لهذه البطحة. الأمر الثاني بأنه كان يقول أنه الذي كسر الحوض هذا عليه أن يقيم بين عليه، ما قام بينه يرفع الأمر إلى القضاء ليحلفوه على أنه ليس هو الذي كسر الحوض. إذا امتنع عن اليمين يحلف هو هذا الشخص بأنه كسر الحوض، ثم بعد ذلك يغرم هذا قيمة المتلف. والأمر الثالث بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المنصوص عندنا في المذهب أنه يسن الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من غير مبالغة يسن الجهر بها، اللهم صلي وسلم عليه، إذا ذكر النبي نقول اللهم صلي وسلم عليه، حتى لو قال الناس أنكم أنتم مراؤون، إنما أنتم تريدوا أن الناس يفهمون أنكم معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من هذا، نقول لها هذا سنة، سواء كانت صحة النية أو ما صحة النية، السنة سنة تفعل كما هي، وهي الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكرها على أفضل الصلاة والسلام. وأقل الجهر أن يسمع من بقربه، تسمع من بقرب، ما بس اللهم صل وسلم عليه وصلي عليك في قلبك، لا ترفع الصوت، ولا يصل إلى درجة الإزعاج والمبالغة بحيث أنه خرج عن الطريق السوي. فأنت أضبط رفع صوتك في الصلاة على النبي على موجب المطلوب شرعا، ولا تجاوز الحد ولا تنقص عن الحد المطلوب، والله أعلم.
1: نعم. قال الجار الثاني يتهمني بوضع الحطب عند داره.
0: أيه.
1: وفي بعدين إمام المسجد.
0: تمام، أنت يعني الآن تعددت الشكوى من أكثر من شخص، فإذا أنت قد تكون المخطئ، أنت أصلاً لماذا تضع الحطب في الشارع؟ البطحة تحتاج لأن تضعها، لكن الحطب ما تحتاج لأن تضعه، يعلق في البيت ولا خذ هات لحاجتك من الحطب فقط كل مرة حاجتك، فأنت الآن متعدي بوضع الحطب في الشارع، فيكون هذا إثم عليك، فإذا اتهمك فهذا من حقه أن يتهمك بوضع الحطب في هذا الشارع، ما ليس مجرد تهمة بأنك وضعت الحطب إلا بس وأنت من وراها مأزور، يعني عليك إثم في بوضع الحطب، ضع الحطب في داخل البيت أو خذ هتلك من الحطب على قدر حاجتك بحيث لا يعرقر سير الناس، لأن منفعة الشارع المرور، ويجوز الانتفاع بها بما لا يضر بالمارة ولا يضر بالناس، والله أعلم.
1: وأخيرا كذلك قال إمام المسجد، وقال هو هذا الرجل يمد رجليه في المسجد لموجوع، قال رجوله لوجع في رجله، قال لكن إمام المسجد يسبه ويقول كرفة رجولك، وكذلك قال قام إمام المسجد بضربي وسبي وشتمي، وكذلك قالوا اتهموني بأنني سرقت قطيفة من المسجد كذب وزور.
0: طيب، مسألة الاتهام بسرق القطيفة هذه مرجعها إلى الاحتكام، وأما بالنسبة لمد الرجل يجوز مد الرجل في المسجد سواء كان رجلك تاذيك أو ما تاذيك، هذا وليس من حقهم، الله أعلم. أنت الآن تقول هذا الكلام أنه سبوك لأجل مد الرجل ليس شيء آخر، والله أعلم.
1: قال وضرب
0: وضرب بعيدا يضربوا على مد الرجل.
1: نعم.
0: على كل حال الله أعلم ما الذي جرى، مد الرجل جائز سواء كان لألم ولا غير ألم، غاية الأمر أنه لا يليق إذا كان بحضرة من هو أكبر سنا، لو كان هناك من أكبر سنا موجود هذا ينافي المروءة، وكذلك أيضا مدها إلى أمام مصحف هذا غير لائق، وربما يصل إلى درجة عدم الجواز إذا قرب من المصحف، ولكن ما عدا ذلك هو جائز له أن يمد رجله، بل يجوز له أن ينام في المسجد من غير كراهة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل من الشحر يقول أنه في صلاة العشاء بعد صلاة العشاء قال شكك الناس في عدد الركعات، منهم من قال أنها ثلاث ومنهم قال أنها أربع، قال الذي قال أنها ثلاث بعضهم قاموا وكملوا الرابعة مباشرة بعد صلاة بعد ما سلم الإمام، ولما سألنا الإمام قال الإمام كذلك متشكك في عدد الركعات ليس متأكدا، قال وبعض المؤمنين مأمومين تيقن أنها أربعة متيقن أنها أربعة فأكمل صلاته، فما الحكم الصلاة الآن بالنسبة للذي قام وأكمل؟
0: عفوا، هي صلاتك
1: صلاة العشاء؟
0: صلاة العشاء،
1: نعم. متشككين هل هي ثلاثة أو أربعة، بعضهم قال أنها ثلاث فقام وكمل ركعة، وبعضهم متأكد أنها أربعة والإمام متشكك كذلك، ما حكم الثلاث الأقسام؟
0: بالنسبة لشك الإمام إذا كان الشك الذي حصل بعد السلام لما قام بعض المأمومين حصل عنده شك فهذا ما يؤثر فيه، الشك بعد السلام في نقص العدد هذا لا يؤثر، لكن لو كان الشك هو موجود عنده من قبل كان عليه أن يأخذ بالاحتياط ويقوم يأتي بركعة بعد مع وجود هذا الشك، فيكون عليه صلاة الإمام باطل. وبالنسبة لمن هو متيقن بأن عدد الركعات أربع انتهى الكلام فيه، ومن هو كان شاك في عدد الركعات وقام فعل ركعة زائدة احتياطا فهذا هو المطلوب شرعا. فإذا الجميع صلاتهم صحيحة إلا الإمام في تفصيل، إن كان الشكل الذي حصل هو بعد السلام فالصلاة أيضا مضت على الصحة ولا يجب عليه أن يقوم بهذه الركعة ولا يعيد الصلاة. وإذا كان الشكم هو موجود عنده من قبل السلام، هل هي الثالثة ولا الرابعة، ثم بعد ذلك سلم، فنقول صلاته باطلة لوجود التسليم مع احتمالية بقاء عدد وشاك فيها، فنقول صلاة الإمام بطلت والباقين صلاتهم صحيحة والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه النجاسة إذا كانت في الثوب أو في البدن هل يجوز أن يدخل المسجد، مثلا النجاسة قال جافة، هل يجوز أن يدخل المسجد بها ويحضر مجلس علم أو يشتغل يعمل في أعماله اليومية وهي فيه أم لا؟
0: هو يعمل بها في أعماله اليومية، يجوز لبس الثوب المتنجس، وحرم عليه لبس الثوب النجس الذي هو لغير ضرورة، مثلا لو كان هو مصنوع من جلد الكلب أو من جلد الخنزير لأنه هذا يبقى عين نجاسة، لكن الثوب المتنجس يجوز في غير الصلاة. وكذلك أيضا يجوز المسجد إذا كان على سبيل المرور ليس على سبيل المكث، أما إذا كان بيمكث فيه وهو ثيابه نجسة لا يجوز، لأن المساجد تصان عن النجاسة. فإذا الخلاصة أنه يجوز له البقاء في البيت بهذا الثوب المتنجس، وله أن يدخل المسجد مرورا فقط ليس بقاء ليس مكثا، مرورا فقط في المسجد بشرط أن لا يلوث المسجد، وهو الآن يقول بأنه جاف والجاف معنى أنه لن يلوث المسجد، فهذا الذي يجوز فيه، لا يصح أن يصلي فيه ولا يصح أن يبقى فيه في المسجد والله أعلم.
1: وهل نفس الحكم إذا كان في البدن، هو قال في الثوب وفي البدن؟
0: نفس الحكم بالنسبة للبدن، لا يجب يجب هو إزالة النجاسة عنه، لكنه لعله هذا إن لم يتعدى بوضعها، إذا تعدى هو بوضع النجاسة في نفسه تضمخ بالنجاسة عبثا لأجل إزالة هذه المعصية فواجب عليه أن يغسلها حالا، لكن لا لو كانت هي قطرات من البول عادت لهم من دون قصد أو بال في طفل صغير فهذا لا يجب عليه إزالته حالا، وإنما يزيله إذا أراد صلاة أو أراد اعتكاف في مسجد أو أراد طواف، يعني في شيء يشترط له الطهارة والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائل يقول أنه ما توجيهكم ونصيحتكم لبعض النساء اللواتي قال يذهبن إلى مجالس الخير ومجالس العلم، لكن هذا يؤثر سلبا على حقها في القيام بتربية أولادها بالطبخ لزوجها وحقوق زوجها بشكل عام، قال ما هو الأولى، ما هو الأفضل، حضور المجالس أم الاهتمام بشؤون البيت؟
0: هو على حسب الفائدة الذي تحصل بها، إذا كانت هي تجهل في أمور الدين فحضورها إلى هذا المجلس وضرورة ليس مجرد حاجة فقط، وزادت على الحاجة إلى الضرورة فيكون هذا أفضل. وكذلك أيضا إذا كان مجلس وعظ في تذكير، لأن هذا التذكير تفيد الإنسان، لا يكون مثل الذين قال الله سبحانه وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكذلك إذا كان هذا مجلس خير هو ذكر عبارة عن ذكر، إذا كانت تنتفع به فتلاحظ عن الآن الذي سقطها، لأن هي بالنسبة لطبخها لزوجها ليس واجب عليها، وإن كان والعرف يحبذ لها بل والشرع يحبذ لها أنها تطبخ لزوجها وتقوم بخدمة أولادها، فيكون هناك أنه أحسن الجمع بين الأشياء كلها على حسب المستطاع من دون إضرار بنفسها ولا بزوجها ولا ببيتها. فالمرأة العاقلة التي تحرص على بيتها وعلى زوجها وعلى أولادها حتى ما أوجب الشرع عليها ذلك الأمر، لأن بعض الأشياء أوجبها عليها وبعضها لم يوجبها عليها، فنقول بأنها إذا كانت هذه إلى ضرورة أو حاجة شديدة وهي تكون بمجالس الدروس وكذلك أيضا مجالس الوعظ لأنها لا تقل أهمية، لأنه هذا إنسان يحتاجه، إذا وهذا مشاهد نشوف القلوب تترقق وأنفسنا نحن نترقق لما نكثر من حضور الوعظ، وإذا طال علينا وقت ما حضرنا الوعظ نشوف الآن نتناسى كثير من هذه الأشياء، فهذه صارت كالضرورة فحضورها مهم، ولكن مجلس الذكر لا تحضره لأنه يمكنها أن تذكر الله سبحانه وتعالى في بيتها، خصوصا إذا كانت شابة خروجها منه لمجلس ذكر ليس هو الأفضل، كما أنه ليس خروجها للمسجد هو الأفضل، فأفضل لها أن تبقى في البيت. إذن هو فيما يتعلق بذكر هي تحضر وقت الدرس وتحضر وقت الوعظ،
2: ومع ذلك وقبل وبعده تغادر لا تبقى إلى أن ينتهي المجلس، تكون حضورها فقط على قدر الذي لابد عليها. ولتفهم أن هذه المرأة بأن قيامها بزوجها وخدمتها له من أفضل ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأنه هذا يعتبر كالجهاد في سبيل الله، كأنها مجاهدة في سبيل الله حينما تتزين لزوجها وتقوم بخدمة أولادها وتأديبهم وتعليمهم. لأنه مشاهد إذا انشغلت المرأة عن أولادها يكون يطلعون للأولاد على نشأة غير طيبة. هي صح هي هذبت من نفسها وانتفعت هي، لكن بالمقابل أنها ضيعت من أولادها. فالإنسان العاقل يوازن، لا هو ذاك على الإطلاق أحسن ولا أنها تبقى في بيتها هو الأحسن، وإنما الإنسان يوازن. والأمور العادية الغالب أنها تأخذ بالضرورة، تأخذ بالضرورة حضورها وقت الدرس وحضورها وقت الوعظ، ومع ذلك تفعله في بيتها حفاظا على بيتها وعلى أولادها وعلى زوجها، والله أعلم.
1: جزاكم الخير شيخ سالم، ونستأذنكم بالختم بهذا السؤال. والسائل فيه يقول أنه توجد عندنا في المسجد مراوح جدد، ولكن بسبب البطارية أن هذه المراوح الجدد يعني يسحبن بطارية فيضعفن البطارية، قال فهل يجوز لنا إخراجهن واستبدالهن بمراوح يعني تكون الاستهلاك حقهن أضعف لكي يتناسب البطارية أم لا؟
2: نعم، يكون هذا عبر الناظر، لأن الناظر ينظر إلى مصلحة المسجد وليست مصلحة أصحاب المراوح. المصلحة إذا كانت في إخراج هذه وجعلها على جنب، حتى لو كانت موقوفة أو مملوكة، ينظر إلى المصلحة. وإلا حتى لو كان جاب وقال شو أنا بغيت المروحة فوق الإمام مثلا، ولا بغيتها في هذا المكان، ما يصح الوقف أصلا. قال وقفتها لتكون في هذا المكان، لأنه الآن تحجير يكون هذا المكان مشغول بهذه المروحة، ما أنه ما يصح الوقف من أساسه. ولكن لو جاب مراوح ووقفها على المسجد ورأينا أن هذه المراوح مثلا ذات جودة رديئة، ماشي جودة فيها، كانت رديئة أو كانت كما قلت أنها تستغرق من البطاريات الأكثر مع وجود غيرها، فنستبدلها بغيرها إذا كانت مصلحة المسجد والمصلين في ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة بتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا سيد عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
2: الفاتحة. الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا، سهل لنا مطلوبنا، اقضي لنا حاجاتنا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، ويحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، ويختم لنا بكمال الحسن الخاتمة وهو راض عنا، وإلى حضرة النبي.
3: يا من يحب الله.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات الجمعة 11 من شهر محرم بعد صلاة المغرب مباشرة، الندوة الحوارية بعنوان العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، عقل دعوي سائغ رؤية ومجدد مسيرة وباني نهضة. السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، الساعة 8:30 صباحا افتتاح معرض التراث الحضرمي، الساعة 9 صباحا الجلسة الافتتاحية للحلقة العلمية بعنوان الحياة العلمية والثقافية لمدرسة حضرموت. الأحد 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، بعد صلاة المغرب مباشرة حفل تخرج الدفعة السادسة من جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والدفعة العاشرة من رباط الإمام المهاجر. الاثنين 14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. الذكرى السنوية لحولية الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. الجمعة 11 من شهر محرم من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، الخروج الطبي الدعوي السادس، المخيم الطبي المجاني بالتعاون مع الكادر الطبي في المركز الصحي بالقرية بمديرية تريم في التخصصات الطبية التالية: استشاري أطفال، استشاري أمراض قلب، طب عام وجراحة، استشاري مسالك بولية، اختصاصي طب وجراحة عيون. المكان المركز الصحي بقرية الإسك بمديرية تريم. بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، ثم محاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. المكان مسجد التابع الجليل أحمد بن عباد بن بشر الأنصاري الشهير بالوعل بالخليف بمدينة تريم. يوم الأحد 13 من شهر محرم بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله، ثم كلمات العلماء والدعاء. المكان جامع السقاف بقرية اللسك. وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم حفل إنشادي لفرقة النور الساطع ومسرحي لفرقة المسرة للتمثيل. المكان ساحة جامع السقاف بقرية اللسك. يوم الاثنين 14 من شهر محرم بعد الإشراق الزيارة السنوية بقرية اللسك، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.
1: منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.
2: أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا

0: أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يزل للحق في اجتهادي، وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين صار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواج وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما فيه علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. يا عباد الله، أن إن من القواعد العظيمة والأسس المتينة التي جاء بها ديننا الحنيف والذي غرسها كتاب ربنا عز وجل في قلوب أهل الإيمان، والتي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه وينوه بها أمته، غرس الوازع الديني، غرس التقوى في القلوب يا عباد الله، حتى لا ننطلق في هذه الحياة إلا عن تقوى، إلا عن بصيرة، إلا عن خوف من الله عز وجل ورجاء في فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. وما طالعنا عام هجري إلا وذكرنا بما أعلنه النبي للأمة على منبره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شؤون رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا تتلاعب الشهوة ولا الغضب ولا الطبائع بالإنسان، بل يسيره أمر الله عز وجل وينور دربه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال صلى الله عليه وسلم فيما قد يتلاعب بالناس: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، أي جعل وقاية بينه وبين الشبهات نابعة تلك الوقاية من خوف الله عز وجل والرجاء في فضل الله تبارك وتعالى وطلب ثواب الآخرة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عندما تكون الأمور نابعة من القلب الذي هو محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، وفي الرواية الأخرى: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيكون عمل المرء من أمير أو مأمور، من غني أو فقير، من صغير أو كبير من ذكر أو أنثى نابع من قلب خائف من الله عز وجل وراج في رحمة الله تبارك وتعالى. حذر رسول الله أن ينحرف هذا المسار وجعله كارثة على من انحرف، فقال كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة، شوكة معنوية من عبوديته لدرهم أو دينار، لأثاث أو متاع، وإذا شيك فلن تقش، لا يجد أحداً يستخرج تلك الشوكة من قلبه إلا أن يتداركه الله برحمة منه. وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد، طوبى لعبد آخذ بعنان فرزه إن سمع فزعة طار إليها، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يبالي بالمظاهر، لا يبالي بالمظهر، لا يبالي أين يوضع، المهم أن يؤدي خدمة، أن يؤدي منفعة، أن يقوم بواجب، أن يؤدي متابعة، هذا الذي يهمه، لا يهمه بعد ذلك إن كان في الساقة أو كان في الحراسة، إن كان في المقدمة وإن كان في المؤخرة، لا يهمه ذلك. ليس عبدا للمظهر، وليس عبدا للكرسي، وليس عبدا للصدارة، وليس عبدا للتقدم على الناس، وليس عبدا للتعالي تسيره تلك الشؤون، ليست لا تسيره تلك الشؤون، وإنما يسيره منهج الحي القيوم سبحانه تبارك وتعالى. ما طالعنا عام هجري عباد الله إلا ونحن بحاجة إلى أن نتذاكر وأن نتذكر، لأن هذا الوازع الديني، هذه التقوى إذا أثيرت في القلب صلحت بها أحوال العباد والبلاد، بنص موعود الحق الذي لا يتخلف وعده، والذي ليس أصدق منه قيلا وليس أصدق منه حديثا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحت البركات، لجاءت الخيرات، وكل من ظن أن ما عنده وما تحت يديه من أموال سد بها بعض الثغرات يظن أنه فتحت له وهو عائش في الذل وفي المخالفة. فالشأن يا عباد الله شأن تقوى الله تبارك وتعالى. قديما قال سلفنا الصالح، من أبرزهم سيدنا عمر، ومن أبرزهم سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وأرضاهما، قالوا: ما تركت التقوى، ما تركت التقوى لذي غيظ شفاء، ما تركت التقوى لذي غيظ شفاء. لا ينطلق صاحب التقوى وصاحب الوازع الإيماني لا ينطلق من غيظه، ولا ينطلق من هواه، ولا ينطلق من شهوته. حتى قال أهل الحديث كما في مسلم: في رجل أظهر طلب الحق وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل مقيد، قال: يا رسول الله، هذا حصلت بينه وبين أخي مشادة، وضرب أخي في مقتل فقتل، وإني أطالب بالقصاص يا رسول الله. فنظر إلى الرجل فإذا هي لحظة غضب وإذا الرجل نادم، فقال رسول الله له: أو نتشفع لك، نتشفع له، تأخذ الدية؟ قال: لا، أريد القصاص. قال رسول الله: نتشفع له، تأخذ الدية؟ قال: لا يا رسول الله، أريد القصاص. قال النبي: دونك القصاص، كتاب الله القصاص، دونك القصاص. فلما ولى بالرجل قال صلى الله عليه وسلم: إن اقتص منه دخل النار. جاء أهل الحديث
1: يقولون كيف الرجل طالب بحق، الرجل طالب بما في كتاب الله، فقال أهل الفهم منهم الرجل طالب بكتاب الله ولكن الدافع كان غيظا في قلبه وحقدا في باطنه ولم يكن مجرد طلب الحق، دفع به غيظ، هذا الذي سيهلكه وهذا الذي سيدمره وهذا الذي سيهوي به إلى نار جهنم. كثيرا ما يختلف أهل العلم في المسألة، والاختلاف رحمة، ولكن ما الدوافع؟ ما المنطلقات؟ قديما قالوا لبعض أئمة الدين وأعلام المسلمين يختلف علينا فلان وفلان وفلان لا ندري بأيهما نأخذ، قال اعزل الحظ وجانب الهوى وجانب الهوى والطمع وقلد من شئت فإنهم أكفاء. اعزل حظ نفسك، جانب هواك، وابتعد عن الأطماع الشهوات، وقلد من شئت فإنهم أكفاء. أئمة الدين وأعلام المسلمين في المذاهب الأربعة وفيما بينها وفيما بعدها من أئمتهم هم أكفاء لأن يؤخذ عنهم ويسلك بمسالكهم ويتمسك بفتاويهم، لكن ما المنطلق؟ ما الدافع؟ ما الغرض؟ هل هي شهوة نفس أو طمع فيها في الدنيا، أو أنه حقد وغضب، أم أنه طبعا طبع لما يلان عائلي أو قبلي أو غير ذلك؟ ما الدافع لذلك؟ الله سيحاسب على المقصد ولن يحاسب على المذهب. فما طالعنا عام هجري يا عباد الله إلا واحتجنا أن نغرس في قلوبنا وقلوب عوائلنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وقلوب من يلوذ بنا ألا يحركنا إلا دين الله، ألا ننطلق إلا من تقوى الله، ولا سيما أن النبي أخبر في أن آخر الزمان ستكون أربعة أمور هي محركات للإنسان إلا من اتقى الله. قال أبو ثعلب الخشني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى تروا، الدنيا ستقلب بالناس، حتى تروا شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب

الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الوضع العام عندهم دنيا مؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه، شحا مطاعة وهوى متبعة يعصف بالناس. فلا بد من تزكية النفوس بتقوى الله يا عباد الله، وإلا فلا يأمن على نفسه صغير أو كبير، متعلم أو عالم أو جاهل، لا يأمن على نفسه. وقديما قال بعض أهل العلم: أدركت بعض الفقهاء في زماننا لو اختلفت معه في مسألة فرعية لخشيت أن يوشي بي إلى السلطان ليقتلني. دافع الهوى، دافع الغيرة، دافع الحقد، دافع حب الرفعة يحرك حتى بعض أهل العلم، يحركهم ويسيرهم. قال: أدركت بعض الفقهاء في زماني لو اختلفت معه في مسألة فرعية لخشيت أن يشي بي إلى السلطان. هكذا عندما تنزع التقوى من القلوب يا عباد الله، وعندما ينزع الوازع الديني، فلا بد من عودة للأمة، لا بد من عودة للأمة إلى غرس التقوى وإلى غرس الوازع الديني وإلى معرفة المسالك الشيطانية والشهوانية والدنيوية والطبعية والغضبية. لابد أن يعرف ذلك حتى لا يحركه الهوى وهو يظن أنه يتبع الدين، حتى لا تحركه الشهوة وهو يظن أنه يسلك مسلك المرسلين، حتى لا يحركه الغضب وهو يرى أنه على المنهج وعلى الأدب، فيحركه شيء آخر. وعند الرحمن إنما يؤخذ مما في القلب. وعلمتم ما في الصحيح من حديث الأربعة: المجاهد والعالم والقارئ والمحسن، يوقفهم الله بين يديه ويعرفهم نعمة، فإذا عرفوها قالوا: ماذا عملتم فيها؟ فهذا يقول: أنا علمت وتعلمت وعلمت، وهذا يقول: جاهدت حتى قتلت، وهذا يقول: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت، وهذا يقول: تعلمت القرآن وعلمه. وكلهم يقول لهم الحق ما في الصحيح: كذبتم، إنما فعلت ذلك ليقال فلان عالم، إنما فعلت ذلك ليقال فلان جريء أو شجاع، إنما فعلت ذلك ليقال فلان محسن، إنما فعلت ذلك ليقال فلان قارئ. ما نفعتهم أن تكون الدوافع من غير تقوى الله، فهلكوا وكانوا أول من يهلك. وعبر عنهم صاحب صفة الزبد وقال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد من الرجوع إلى تقوى الله يا عباد الله، ولا بد من غرس التقوى في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا، لا بد من غرس التقوى، وإلا فلا نأمل، لا نأمن أن يتسلط علينا العدو كما تسلطت علينا قبل العدو الأهواء، وتسلطت علينا الشهوات، وتسلط علينا الغضب. لا نأمن بعد ذلك أن يأخذ العدو أراضينا أو خيراتنا أو أموالنا أو مكتسباتنا أو مما أوجد الله في بلادنا. إذا كان الشيطان قد استولى على القلب فحركه ولعب به وجعل منطلقاته الشهوة والغضب والطبائع الذاتية، ولم يكن منطلقه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم،
أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. عباد الله، تكلم بعض أهل العلم على ما رفع الله به عز وجل التابعي الجليل أويس القرني، وما نص عليه رسول الله من أنه خير التابعين، وأنه ما منعه من لقاء رسول الله وفوزه بالصحبة إلا بره بأمه. قال العلماء: وإنما كان أويس القرني بارًا بأمه من حيث دين الله وبإخلاص لله، ليس لمجرد طبع ولا لخوف من الناس أن يعيبوه بالعقوق، إنما الذي منعه من لقاء النبي هو بره بأمه بدافع حاجة الأم إليه كلما استأذنها بصدق أن يفد مع وفد اليمن من مراد إلى رسول الله، منعك وأدى ذلك إلى عدم قدرته على لقاء النبي واكتفائه بصحبة بعض أصحاب النبي، فصار تابعيا جليلا. ولكن أشاد به رسول الله في حياته وقال: يقدم عليكم وفد اليمن من مراد فيهم رجل اسمه أويس القرني خير التابعين، منعه من المجيء إلي والوفادة بره بأمه. فلا بد حتى في البر بالوالدين، حتى في الصلة للرحم، حتى في الإحسان إلى الزوجة والزوجات، حتى في التربية للأولاد، حتى في الإحسان إلى الجوار، حتى في الرحمة بأهل الإسلام، لابد أن يكون المنطلق تقوى الله، ليس دوافع ذاتية ولا مكان عند الآخرين ولا مظاهر ولا ثناء من الناس، إنما لطلب رضاء الحق جل في علاه. وكل عبادة لا يكون منطلقها تقوى الله فهي هباء. وهكذا قال المولى عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا بد من الرجوع إلى تقوى الله، ولا بد من غرس الوازع الديني، الوازع الإيماني في قلوبنا وقلوب أسرنا وقلوب من حوالينا، والتأكيد على ذلك. ولن يكفي هذا يوما ولا أسبوعا ولا شهرا ولا سنة ولا سنتين ولا أكثر، إنما هي حياة يعيشها الإنسان في طلب تقوى الله إلى أن يلقى الله وهو على ذلك، حياة يعيشها الإنسان إلى أن يلقى الله يراعي تقوى الله والمنطلقات في قلبه والدوافع، مهما كان علمه، مهما كان صلاحه، مهما كان خيره، مهما كانت مكانته، فلا بد أن يرعى تقوى الله. ورحم الله امرأ وقف عند همه ونيته، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره أمسك. فلا بد من تقوى الله في القلوب، ولا بد من متابعة من زكاه علام الغيوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم سيما جل فخرا أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق، خليفتي رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذو النور والبرهان من استحيت من ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وسيدنا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي بنص السنة، وعنهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد شهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وبيعة العقب وبيعة الرضوان سائر الصحب الكرام متبعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز في وليك وذل في عدوك ويعمل في بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا والمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مغفرة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم اكلئ المسلمين، اللهم ارحم المسلمين، اللهم أغث المسلمين، اللهم انجي المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أعن المسلمين، اللهم اكفي لاجئ المسلمين، اللهم اكس عاري المسلمين، اللهم اطعم جائع المسلمين، اللهم اسقي ضامئ المسلمين. اللهم عليك بالكفار والفجار وأعوانهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستكفيك إياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم وأشغلهم بأنفسهم، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم اجعل هذا العام الذي أقبل على أهل الإسلام والإيمان عام نصر وفتح وفرج ويسر للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم أننا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والجور والظلم والزيغ والضلال واختلاف الآراء ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيادكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

استوى للصلاة رسول اعتدلوا تقاربوا يرحمني يرحمكم الله استوى اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر.

と思うけど、السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

No, no, no, no.

Gracias.

0: الحمد لله،
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. آمين، الله آمين.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الصلاة على السيد الشريف حسين بن علوي بن أبي بكر الكاف، وعلى السيد الشريف سالم بن أحمد المحضار، وعلى السيد الشريف مشهور بن سقاف الحبشي، وعلى الشيخ أحمد بن محمد بن عبد القادر النيباري، وعلى الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الله باشا، وعلى أنيس بن محفوظ بن خميس جنيزة، وعلى سالم بن صالح بن عبود باجبير، وعلى خالد بن بدر بن عمر بن مهري، وعلى عبد الرحمن بن محمد بن خميس بن موسى، وعلى عبد المولى بن أحمد بن سعيد عصيران، وعلى أحمد بن محمد بن سعيد، وعلى أحمد بن سعيد بن محمد التميمي، وعلى عبد بن حاشي بن عربد، وعلى من صحت عليه من مسلم من موات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. بسم الله. ستقام جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ مساء هذا اليوم الجمعة في الساحة الشرقية المسجد عمر بن الخطاب بحارة المطار حوالي الساعة 8:15 لمن أراد أن يتبارك. ستقام بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ مساء هذا اليوم الجمعة بحارة المطار بالساحة الشرقية ومسجد سيدنا عمر بن الخطاب حوالي الساعة 8:15 لمن أراد أن يتبارك. كما ستقام عصر يوم الاثنين القادم 14 محرم الزيارة السنوية لضريح الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بالحسيسة لمن أراد أن يتبارك. كما ستقام عصر يوم الاثنين القادم 14 محرم الزيارة السنوية لضريح الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بالحسيسة لمن أراد أن يتبارك. كما ستقام الزيارة السنوية لقبر الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري شرق يوم إشراق يوم الاثنين القادم 14 محرم أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. كما ستقام الزيارة السنوية لضريح الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري يوم الاثنين القادم 14 محرم أول الإشراق لمن أراد أن يتبارك.

والدينا والديكم من عافية لحضرة النبي. سلم

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، ومع هذا البرنامج الذي يتحدث عن هموم الشباب والشابات، دلوني على السوق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد كل شاب وكل فتاة في أن تكون حياتهم ومستقبلهم جدا جميل بإذن الله عز وجل. في الحلقة الأولى أرحب بكم، أنا أخوكم حسن شاهين ومعي أخي معمر سلامة. نحن سوف نتحاور ونتناقش مع بعض في دلوني على السوق، كيف الشباب والشابات يبنوا حياتهم العملية. أخي معمر، في البداية خلينا في الحلقة الأولى خلينا نوضح للشباب والشابات تقريبا يعني الأهداف من ده البرنامج. أنت إيش في راسك وأنا إيش في راسي أخي معمر، قبل أن نبدأ في الخطوات العملية للبرنامج؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا واخترنا ولا تتركنا الخيار. حقيقة يا شيخ حسن، الموضوع جدا مهم، وإذا نحن بنتكلم في أسئلة لازم نسألها قبل ما نبدأ في الموضوع ده، اللي هي أكيد بتدور في عقول البشر وعقول الشباب والبنات، إنه أول شيء إيش هدفك في الحياة، إيش إمكانياتك، وهل حققتها ولا لسه؟ طبعا هذه دائما بتدور في عقولنا كل يوم، بنجاوب على جزء منها وبعض منها ما بنحصل الإجابة. بعض الأحيان بنتحجج بسبب الظروف، زي مثلا ما في وظائف، الشركة أي كلام، رئيس شخصي، رئيسي شخصي، الحكومة ما بتساعدنا. بس الواحد ما عمره حط الغلط على نفسه، لازم نحط مبررات طول الوقت.
1: ما لا بس معلش، لازم ما نكون قاسين على الشباب يا معمر، نقول يعني ليش الشباب ليه ما يحطوا الخطأ على نفسه؟ يمكنه بذل مجهودات كثيرة وما
2: في بعض الأحيان. إيوه ما أختلف معك، بس أنا بحط لك هيك صورة عامة وحنخش برضو بالتفاصيل. اللي أنا بحاول أوصله شيخ حسن إنه الواحد لازم ينظر الموضوع بمنظرة مختلفة، بطريقة تانية. يعني يمكن إنه الواحد لو أخذها وفكر فيها بأسلوب مختلف، درس الموضوع وحطه، حيلاقي إنه والله لا، في طريق دائما. يعني أنا أدي لك مثل بسيط جدا. دائما نحن في عقولنا بنقول يا ربي هذه مشكلة كبيرة، يا ربي هذه مشكلة كبيرة. بس على صح الواحد دائما إيش يقول؟ يا مشكلة أنا عندي رب كبير، ثقته في الله سبحانه وتعالى هي منا تفتح لك الأبواب
1: وتفتح. أيوة بالضبط. يمكن إحنا خلينا نقول للشباب في البداية قبل 30 حلقة كلها اللي حنتكلم فيها دلوني على السوق، أخي الشاب أختي الشابة، لازم يكون توكلكم على الله
2: بالضبط
1: كبير جداً يعني بشكل ما يخطر على
2: مليون في المية، مليون في المية. عشان كده أنا هي ما هي نقطة إنه نحنا بنحط ونبين إنه الغلط على هنا ولا هنا، لا، أنا بقول نحط مبررات. أنا أقول لك أنا من الأشخاص اللي كنت دائماً بحط مبررات، بس سبحان الله ربنا الله سبحانه وتعالى رزقني الطريق، فكرت هذا وبدأت أخذ طريق تاني، بحيث الحمد لله وشكرا وصلت اللي قدرت أوصل عليه.
1: طب قبل نمشي، عمره في حياتك أنت الآن مدير شركة كبير وظروفك أي زي العسل، أي مر في حياتك فشل كبير أو إحباط أو كده حاجة حسيت إنه الدنيا كلها قفلت؟
2: أيوه
1: حصل؟
2: صح، وحصل حصل، وهذا شيء أساسي، وهذه من النقاط اللي لازم برضو نركز عليها. الطريق ما هو مفترس بالورود يا شيخ حسن. لازم نمر بالعقبات، لازم نمر بالمشاكل، ومنها بتكوي شخصيتنا.
1: يا إخواني الشباب والشابات، طريقكم ترى مش كله ورود،
2: لا أبدا أبدا أبدا أبدا. بس هذا الشيء الجميل إنك هي في مراحل، بأوقات بتمر عليك المشكلة، بتضايق، بتعديها، بعد فترة تفتكر المشكلة وتقعد مفرحان إنك أنت عديتها وانتصرت، بتدخل لك عزة في نفسك، ثقة في نفسك
1: إنك انتصرت.
2: بالضبط، وهذا شيء جميل. يعني أدي لك مثال بس بسرعة شيخ حسن. رئيس هوندا، طبعا السي او اللي هو الرئيس الفخري الكبير لهوندا، غيره وجاوبه واحد جديد عشان يمسك البزنس، تمام. لما عرفوا المدراء اللي في القطاعات الثانية انه هذا الرئيس جديد وجاي، تمام، كل واحد جهز برزنتيشن وعمل هذا انه بيوري له انه امورنا احسن ما يمكن، تمام، امورنا على احسن ما يمكن. رجع الرجال شاف البرزنتيشن، ساكت طول الوقت، بعد 6 ساعات خلص، طالع فيهم قال لهم فين المشاكل، فين العقبات؟ استغرب، قالوا له لا الأمور كلها، قال لهم لا، أنا الهدف الأساسي إنه أنا جاي هنا إنه في مشاكل، إذا الأمور كلها ماشية كويس أنا ما أحتاج ولا واحد فيكم، من عقباتنا ننجح من مشاكلنا نتعلم، غير كده لازم نتكلم.
1: لازم يكون عندنا مشاكل.
2: أكيد طبيعي جدا يا شيخ حسن أنه منها بنتعلم وناخذ الخبرة. دلوني على السوق، قال شخص عظيم سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله
2: يعني رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
2: وفي مشكلة بالضبط بالضبط، لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
2: ولا جيبه ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا الوضع.
1: هنرجع نقولها للشباب
2: بالضبط
1: أخي معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق. اللي هي دي ترى مسمى البرنامج، يعني اللي إحنا الآن حنقعد معكم 30 حلقة وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منها أعظم الفائدة. دلوني على السوق، أي أشيروا علي يا جماعة باستراتيجيات السوق، طريقة الحصول على وظائف، طريقة اجتياز المقابلات الشخصية، طريقة تعاملي مع مديري، طريقة تعاملي مع المدير المتعب، طريقة تعاملي مع المدير الطيب، الأشياء الاستراتيجيات اللي احنا حنشتغل معاكم 30 حلقة فيها دي بإذن الله. كل حلقة بإذن الله نقول لكم نوع من الاستراتيجيات والتحديات. فالمسمى يا شباب ويا شابات ويا إخواني ويا أخواتي، دلوني على السوق، مأخوذ من قصة عبد الرحمن بن عوف. شوفوها في الإنترنت وتعلموا منها، ونحن إن شاء الله ما نقصر
2: بإذن الله.
1: معمر سلامة معبي لكم دفتر مليان في القصص والحكايات، كل مرة نحكي لكم حكاية
2: بإذن الله. طبعا خلينا نتفق بس كيف حيكون التقسيم. حنبدأ أول شيء في تطوير الذات اللي هو الأساس، بعدين حنخش على الأهداف، وبعدين إن شاء الله نكملها بحلقات دسمة على موضوع التوظيف والوظيفة، وكيف بختصرها بكلمة بسيطة، كيف تسوق نفسك
1: بإذن الله. دي كلها ملخصات يا إخوة، لسه
2: لكن حنبدأ ولا حاجة.
1: أول حاجة حنبدأ فيها مجموعة حلقات اللي هي إيش أول حاجة نقول؟
2: نحن لازم نتكلم على تطوير الذات.
1: بس إحنا ما قلنا لازم تعرف نفسك، فاكر قلنا
2: هي منها تطوير الذات.
1: لازم تعرف أنت مين، أنت مين. أنا أنفع واحد يبغى يروح يشتغل مهندس وهو ما له مزاج في الهندسة، واحد يبغى يشتغل مدير تسويق وهو ما عنده مزاج انه يقعد يقنع الناس يشتروا المنتج حقه.
2: اكيد. فهي اول الحلقات حنتكلم عن تطوير الذات. انا بنشرح كلمه تطوير الذات بس ما حنشرحها لانه انا عارف قديش صغر الحلقه يا شيخ حسن. خلينا نتكلم على قصه سريعه لانه برضو نبي نشوق الناس ونبي نستخدم.
1: انت عندك دحين دقيقتين فالقصه
2: بسرعه اقول لكم. ببساطه شديده كان هذه حصلت لحكان، هي واحد عزيز علي الله يذكره بالخير، قال لي انه في واحد زميل ليهم كان معاهم في المدرسه، الشخص ده اللي كان معاهم في المدرسه اللهم صل وسلم على محمد، بيقول لي صاحبي كان معايا بين درجه الابتدائي المتوسط والثانوي. ايش القصه ببساطه؟ انه يقول لي كنا نشوفه بيسوي اشياء غريبه، انه الولد كل يوم في الحصه في الفتره في الصبح في الفسحه ولاده بدل ما يلعب معنا كوره ونجلس نتكلم بتلاقيه طول الوقت بيلعب بيمسك حصه، وهذا كنا نستغرب انه بعد فتره كنا مجتمعين بقولنا ايش اجمل هديه، كل واحد قال اللي ابويا جاب لي كده جاب لي كده، الولد قال اجمل هديه ابويا جاب لي هي انه جاب لي معمل جيولوجي. يقول لك كلنا في فصل الجلسة نضحك، ايش معمل جيولوجي ايش الكلام الفاضي ده. ايش اللي حصل؟ الولد تخرج معاهم في الثانويه، جاب درجه مره عاليه من اشطر الطلاب، اتوقع انه يخش طب، لقوه معاهم في البترول معادن. دخل البترول معادن كل توقعات الشباب، طبعا يا يخشوا يا هندسه يا معذره يا اداره يا علم كمبيوتر، في مليون تخصص وتخصص ما عدا الطب لانه البترول ما فيها طب. الشاهد في الموضوع انه الولد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد دخل جيولوجيا، الناس كلها استغربت. فسالوا صاحبه قال له شوف انا معك من زمان وما اتفقنا مع بعض وانا عندي حب فضول وبعرف ليه دخلت، قال له هذا الشيء اللي انا احبه.
1: قف هذا معمر، هذا الشيء اللي انا احبه، لانه احنا الان 9 دقائق لازم نوقف، الحلقة الجاية نكمل القصة. بالعكس فيها تشويق للناس علشان بكرة يستنونا. إخوتي وأخواتي حنوقف عند الشاب اللي دخل الجيولوجيا وقال هذا أحبه، ونقف ونلتقي بكم غدا على خير. دمتم في سعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد. مع الأستاذ حسن شاهين، حوار معمر سلامه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القدوة بين الماضي والحاضر. نرحب بشيخنا الكريم الشيخ وليد بن فرج عطية، مرحبا بكم في برنامجكم القدوة بين الماضي والحاضر. وما معنى القدوة في الإسلام وما هي أهميتها؟
2: الله يجزيكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن يا سيدي الكريم، القدوة لابد قبل أن نعرفه أن يكون ذلك القدوة يوصلنا في اليوم الآخر إلى النجاة، فكل قدوة توصلك إلى الهلاك فليس بقدوة. لابد من شرط القدوة أن يكون في هذه الدنيا رمز محل صفات توصلنا إلى ماذا؟ في الآخرة إلى الجنة. لذلك اختار الله لنا قدوة كاملة. علماء العقائد أقروا لطلاب العلم والذي لا يجوز لأحد أن يجهله أن الأنبياء معصومون. وعصمة الأنبياء لما؟ لأنهم قدوات في مجتمعاتهم، فلا يمكن للإنسان أن يتبع مخلوق فيه ما فيه من النقائص. لذلك الله عز وجل كمل الأنبياء، جمل الأنبياء، فكل نبي هو أكمل الناس في زمانه، وكل نبي هو أجمل الناس في زمانه، وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأعظم الخلق من وصفه الله في كتابه العزيز. فقال: لقد كان لكم في رسول الله، واتفق المفسرون على أن كلمة رسول الله المراد بها سيدنا محمد، اللهم صل على النبي الكريم، فهو القدوة الكاملة الذي ارتضاه ليدخل من اتبعه وأحبه إلى الجنة، ومن عصاه ولم يتبعه نسأل الله تعالى لطف والعافية، محله إلى النار. وهذا لم نختره نحن، وإنما الذي خلق الكون بكليته سطره. وقد جبلت النفوس على محبة ثلاث مسائل: جبلت النفوس على محبة الكمال، وجبلت النفوس على محبة الجمال، وجبلت النفوس على محبة النوال. فلما كانت الثلاث في الحضرة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم أحبه الناس، كما جاء في حديث الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله. والحقيقة ليس قبله ولا بعده مثله، لأنه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن كمال الأنبياء جعلهم الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق ليكونوا قدوة للناس.
3: أحسنت، لأنه شوف حتى قالوا الداعي إلى الله وليس بماذا؟ ليس بمعصوم، لكن لابد أن يتأسى بخلقة الأنبياء. يقول أهل الدعوة، يقول: نحتاج للداعي أن يكون فيه صورة وسيرة وسريرة. صورة يتهيأ يتجمل بالصورة النبوية، صورة رسول الله، بالسيرة، سيرة رسول الله، فهي أكمل السير، ويتهيأ بسريرة أي لا يحمل في قلبه لا ضغائن ولا أمراض، أي المقصود بذلك التربية. نرجع للثلاثة، ما هم الثلاثة؟ الجمال، أجمل الخلق رسول الله. كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف، المتتبع في هذا الوصف المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره، دائما نكرره، لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، انصمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفند. هذا سيدنا محمد،
4: اللهم صل وسلم.
3: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال. إذن كمل الله نبيه ليكون قدوة، انتبه، كمل الله نبيه في النوال، في النوال. شوف رسول الله يأتيه أي إنسان، جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس عندي كذا وكذا وكذا، فإذا بسيدنا عمر يقول له يا رسول الله لم يكلفك الله ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، قال اذهب إلى كذا إلى الرجل فلان واقترض منه وأنا سأسدده. ما هذا؟

0: قالوا يا رسول الله لم يكلفك ذلك. فإذا بأحد الأنصار يقول يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال فتبسم الشريف صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمرت.
1: طيب شيخنا الكريم، الآن نريد أن نفهم هذا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ونريد أن نرى منه أو من هذا المثال في أناس تعيش بيننا.
0: جميل. طيب، هو السؤال ربما يتبادر إلى ذهن الإنسان، يقول لك هذا رسول النبي، جميل، كل قدوة بعد النبي لابد أن يتأسى بالنبي، اللهم صل على سيدنا محمد، كل قدوة بعد الأنبياء لابد أن يتأسى بالأنبياء. لذلك من هم القدوات؟ الآن نعرف. القدوات هم الذين يوصلون إلى الله. ولذلك القدوة في الغرب ماذا يفعلون؟ هو احنا قبل ان نتكلم على على على كيفيه بناء القدوه، انظر امامك، المجتمع يحتاج الى مثال يسير على خطاه، المجتمع يحتاج الى بشر فيه صفات يميل اليها القلب وياخذ من سمتها. الغرب يا سيدي الكريم في أمريكا وغير أمريكا يربون أطفالهم على القدوة، بعض القصص يضربونها للأطفال لتشجيعهم على ماذا؟ جعلوهم قدوات. توماس إديسون، من هو هذا توماس إديسون؟ هذا طفل صغير دخل إلى المدرسة، لم يوفق في الدراسة، ولكنه أخرجته أمه من المدرسة باعتبار أنهم راسلوا أمه أن ابنك هذا لا يصلح إلى الدراسة، مشاغب كان. كان يذهب إلى هكذا ويحمل وفي الدرس لا مرة يقف مرة، كأنه عنده مرض اسمه إفراط في الحركة. وهذا موجود في هذا الزمان. هذه الأم ذكية. أخذت ابنها، أن القصة ليس لمجرد سرد القصة، وإنما حتى نتبين أن الغرب يحدثون أبنائهم بهذه القصص. لماذا؟ ليستقوا منها قوة لأبنائهم، لأنهم عرفوا أن القدوة هو ييسر ويسهل على الناس تربية الأولاد. هذه الأم هذه أخرجت ابنها من تلكم المدرسة، ربته، قالت، أخبرته، قالت يا بني أنت الآن المدير المدرسة بعث لي رسالة، قال أنت ذكي جدا، لا يمكنك أن تدرس مع هؤلاء، وسنأتي بمدرسين إلى البيت يدرسونك. وصارت كل مرة تبحث عن مدرس تأتي به إلى البيت، مدرس تأتي به إلى البيت، مدرس تأتي به إلى البيت. ثم بعد ذلك خرجته في بعض الأماكن يتعلم عن بعض الناس. ثم بعد ذلك ما راعنا إلا والولد يكبر ويبدأ حلقة تكمل في عقله ويخترع لنا ماذا؟ المصباح الكهربائي. ماتت أمه، فتح الصندوق، فلما فتح الصندوق يكتشف أن أمه أخفت عنه الحقيقة أنه طرد من المدرسة. يصنعون من الفشل نجاح، وهذا الفشل يحتاج، وهذا النجاح يحتاج إلى أن تكون عندك قدوة تتمثل بها. نحن أمة الإسلام عندنا من القدوات التي يريد غيرنا تشويهها، وتلكم القدوات كلها بالكلية مندرجة تحت القدوة العظمى سيدنا محمد. نضرب مثال، لو تأخذ أنت كيف ربى رسول الله أسامة بن زيد. أسامة حب رسول الله، حب ابن الحب، عمره 16 عام، قيل 18 عام، يجعله الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم قائد جيش، أكبر جيش في الإسلام، ويجعله لماذا؟ لأنه رباه على القدوة. من هو القدوة؟ نبي محمد. طيب نزيد ونمشي، علي بن أبي طالب أين تربى؟ أين تربى؟ أول من أسلم بعد النساء علي بن أبي طالب، أول من أسلمت أمنا خديجة، ثم بعده مباشرة علي، أول من صلى بعد رسول الله وخديجة علي،

0: بيدين يحمل بابا كاملا. القدوات هذو كيف يمكن صناعتهم؟
1: تربيتهم على التقوى والدين.
2: أشرتم شيخ إلى هؤلاء القدوات أن هناك طائفة تسعى في تشويههم وتشويه صورهم حتى قد لا يقتاد بهم، ونجد طرفا آخر يصنع قدوة إما متشددة وإما متميعة.
0: جميل. نحن الآن في هذه الفترة يا سيدي الكريم نحن في فترة تحويل الوجهة.
2: أيوة هذا هو.
0: تحويل الوجهة، ما معنى تحويل الوجهة؟ ضرب الثوابت وإنشاء ثوابت جديدة، الأصل فيها أنهم على شفا جرف هار، يعني هي أصلا حتى هو كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يوم ينطق الرويبضة، يعني يجتمع أناس لا يفقهون شيء ولا يفقهون في الدين شيء ولا يفقهون في العلم شيء ولا يفقهون في السياسة شيء ولا يفقهون في أمور الاجتماعية شيء ولا في كيفية تسيير الناس ولا في كيفية الكلام عن الناس، وإنما ماذا؟ لمحبة الشهرة والكلام. ماذا قال عنهم رسول الله؟ قال يوم ينطق الرويبضة. ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. الرجل التافه، اسمع، أي الرجل التافه جعلوه قدوة يتكلم في أمر العامة. خلينا نستقي من مجتمعنا. القدوات من أين نستقيهم؟ أول لابد لنا أن نزيح القدوة العظمى. ما معنى نزيح القدوة العظمى؟ نزيح اهتمام الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. خرج لنا بعض أهل الدين يتنقصون في سيد المرسلين ويقولون لا أنتم تعبدون النبي محمد، لماذا تتكلمون دائما عن النبي محمد؟ أنتم نقول لهم الشرع أمرنا. القاضي عياض انتبه في زمنه، في ذلك العصر يا سيد، انتبه في زمنه إلى مسألة، إلى أن الناس نقص من قلبها تعظيم النبي، وإذا نقص من قلب الإنسان تعظيم النبي ماذا بقي من الدين؟ بقي صورة، هيكل، طقوس. فألف لنا كتاب سماه كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه لما جاءنا في مسألة صيام عاشوراء قال هو يوم عظمه رسول الله لأن الله نصر موسى عليه السلام قال ومن باب أولى من أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زمانه، من باب أولى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الزمن الذي نعيش فيه أول شيء لابد ماذا فعلوا؟ أزاحوا القدوة الكاملة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين آخر الحلقة نتكلم عن مسألة، فقط لو تذكرني عن ماذا نتكلم، كيف يمكننا أن نرجع هذا الجيل إلى القدوة إذا أردنا أن نجيب؟ سهلة برشا، رسول الله، سيدنا محمد. علقوا قلوب الشباب بسيد الأنام، علقوا قلوب الشباب. الآن أزاحوا القدوة العظمى ومن تبعهم من وراث النبي صلى الله عليه وآله وجعلوا لنا قدوات جديدة. ماذا عندنا الآن؟ عندنا الفيسبوك،
2: أيوة،
0: يصنع الرأي،
2: صحيح.
0: عندنا الانستغرام، يصنع الرأي،
2: صحيح.
0: عندنا التيك توك، شباب 13 14 15 سنة كلهم مهتمين بالتيك توك، فيديوهات وراء فيديوهات وراء فيديوهات وراء فيديوهات وراء صور. الانستغرام كيف ناس تتكلم، أتيح لهم الفرصة ليتكلموا ليظهروا ما عندهم. وصارت الناس مع عدم وجود ضوابط صارت فلان التافه الذي يقدم بضاعة لا تصلح لا دنيا ولا أخرى، حتى في أمور الأعراف الإنسان يستحي أن يذكرها، صار هو القدوة. ثم بعد ذلك لأنه عنده كثير مشاهدات في الفيسبوك في الانستغرام في التيك توك وعنده كثير متابعين صار مشهور. إذن القدوة صار له أيه، ما هو القدوة؟ المشهور. طيب يمكنك أن تخرج عريانا وهذا الملاحظ الآن في المجتمع، يخرج الرجل عريان أو تفعل المرأة فعل شنيع نعوذ بالله وتنشره بقلة حياء وعلى أنها مقتنعة بدعوى الحرية، ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ ينتشر هذا الفيديو وإلا تلكم الصور وإلا ذلك المقال على أنه، ويجد مناصرين، ويجد مناصرين. لماذا؟ لأن كل إنسان يدعو إلى حزبه. ما معنى حزب؟ يدعو إلى ما يرجو أن ويأمل في المجتمع. القدوة هذه التي أنشأتها هذه الوسائل، أين شبابنا منهم؟ أين شبابنا منهم؟ شبابنا في بعض الأحيان يسير، لذلك نحتاج إلى صناعة قدوة كاملة مرتبطة بالله برسول الله صلى الله عليه وسلم، توصل الناس إلى ماذا؟ إلى تقوى الله والدخول إلى الجنة.
2: استفدنا شيخنا الفاضل من كلامكم أن وكأنه الآن القدوة هي صناعة يجتهد الواحد فيها.
0: نعم.
2: ونرى في بين أمة الإسلام هناك فرق تسعى إما في صناعة كما ذكرنا القدوة المتشددة أو القدوة المتميعة، وكذلك نرى السعي في إسقاط القدوة. الآن ما عاد نرى تعظيم للأب، وما عاد نرى تعظيم للمعلم، فماذا كيف ترون هذا، وما هي أسباب هذا، وكيف نعالجها؟
0: جميل جميل جميل. احنا أول ما استفتحنا الكلام قلنا القدوة هو الذي يوصل إلى الجنة والمتبع للنبي محمد. كان القدوة في المجتمع أول ما يبتدئ بذلك الأب. قلنا في حلقات سابقة لو تتذكر، وعندما تكلمنا عن برنامج الأسرة، قلنا لابد للأب والأم أن يكونوا قدوات. فإذا أردت من ابنك أن يحفظ القرآن لابد أن يراك بالمصحف. فكان أجدادنا وآباؤنا قدوات لمن بعدهم، أي لآبائهم، وكان الاحترام. فلا يمكن للإنسان أن يتجاوز أباه وأمه، ولا حتى في موضوع الزواج عندما تكلمنا لا يمكن لأحد أن يتزوج، لأنه يعلم مع ذلك أنهم هم القدوات وأن رأيهم سديد باعتبار السن لا غير ذلك. ثم نمر إلى المدرسة، كان القدوة المعلم. كنا وإحنا صغار نمر من طريق، فإذا رأينا المعلم نمر من طريق آخر، لأننا نرى أنه ذلك الأب، لأننا نرى أنه ذلك المعلم الذي يعلمنا يسعى لتعليمنا. كان الإنسان إذا المجتمع يعظم العلماء المتصلين المشايخ.
3: نعم.
0: يعظم لأنهم كانوا قدوات. ليس الآن ليسوا قدوات، لا انتبه، وإنما الآن تغير الحال، الفكر تبدل، المرء يمر الإنسان، فكل مسألة يحار فيها الإنسان يذهب إلى القدوة. إلى من؟ يا شيخ يستفتيه، يا سيدي الكريم نريد كذا، كيف أوزع الميراث، كيف أفعل كذا، كيف أفعل كذا. ما هي الأمور الممنهجة في المجتمعات؟ صار أول شيء إدخال المدرسة الأنوية وإخراج المدرسة الأبوية. فصار أول ما يصير، أول ما يبلغ الطفل، أنت تفهم، أنت تعرف، أنت حر. أنت تفهم، أنت تعرف، أنت حر. أنت قدوة نفسك. وأخرج لنا بعض الذين يتكلمون، دعنا منهم، يعني في علوم الاجتماع سموه اسم آخر هم، ورجعوا وغرسوا في عقول الناس وقلوبهم، أنت تعرف، أنت تفهم، أنت كل شيء، كل من يحيط بك يريد أن يفعل لك شيء فاتركه واذهب. يربون الكبر في القلب. مدرسة أبوية تركت في البيت، تركت، انتقلنا إلى المدرسة، أي هي المعاهد والجامعات، وأخرجنا من المدرسة الأبوية ودخلنا في الأنوية. كيف يمكنك أن لا تتخذ المعلم معلم؟ اذهب إلى الانترنت، افتح شيخ جوجل، هذا الجوجل الآن هو كل معلومة فيه يمكنك تتحصل عليها. إذن إخراج القدوة التي كانت في الزمن الأول والتي تصنع الرجال إلى ماذا؟ إلى وسائل. أغلب تلك الوسائل فيها مشاكل. لماذا؟ لأننا لا نعلم من يبث فيها ولا ما هي الشبهات التي. ثم انتقلنا أكثر من ذلك، إذن من البيت الأسرة إلى المدرسة إلى القدوة الذي يرشد الناس إلى الدين اللي هو المشايخ وأهل العلم، فلا تأخذ عنهم. وانتقلنا من المدرسة الأبوية إلى الأنوية، تريد مصطلحا شرعي ادخل للأنترنت، تريد تتعلم خذ فيديو من فيسبوك وغير ذلك، أو فيديو من اليوتيوب أو هكذا. المقصود في ذلك ماذا؟ إسقاط القدوة من أعين الناس وتربية الكبر، فصار كل واحد يقول أنا أنا أنا، وإنما هي في الحقيقة أنا إبليسية، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال والنبي صلى الله عليه وسلم في القدوة العظمى ماذا قال؟ قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أنا سيد الخلق ولا فخر، فالسيادة والريادة والقيادة له صلى الله عليه وسلم ولكل من درج مسلكه الشريف صلى الله عليه وعلى آله.
2: نعم، إذن القدوة مصدرها الوحي المنزل على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا مولانا وشيخنا الكريم، الكثير الآن، بل قد شاهدت الفقير شيء من برنامج التي تبث، أحد المتبعين للفرق التي لا توافق مذهبنا ولا توافق منهج أهل السنة والجماعة، وسئل لماذا اتبعت هؤلاء؟
3: نعم.
2: يعني استغربت من الجواب، كان جوابه أني اتبعت هؤلاء لأني عندما أبحث عن مسألة أو أريد من يأخذ بيدي في شيء ما فلا أجد إلا هؤلاء، أما الآخرين فلا يخرجون من المحراب.
0: فهمت.
2: ومن المنبر.
0: أي نعم، أنتم يعني يتكلمون عن أهل السنة والجماعة، أنتم مشايخ نواقض الوضوء، يعني أنتم الذين تبقون في دروسكم وتدرسون الفقه والتوحيد أين أنتم في الوسائل؟ جميل. طيب، هذه دعوة من هذا المنبر لمشايخنا أهل السنة والجماعة. إذا أطلق لفظ أهل السنة والجماعة معلوم الأشاعرة والماتوريدية ومتبعي المذاهب الأربعة، الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة كما يقال، وغيرهم ممن اتبع الحق صلى الله على النبي الكريم. إذن نداء إلى من؟ إلى كل من كان يمكنه أن يظهر لإيصال الحق. يعني الوسائل هذه إذا تركناها بالكلية، ضاع الشباب. ألا يمكن لأحد الشباب، أنا سمعت كثير من القصص، واحد يسمع فيديو في التيك توك مع ما فيه من إفساد وفساد، فيديو قصير فيه نصيحة فيه تحريك قلب كانت سبب لتوبة أشخاص. نحن اليوم في درسنا يمكن أن يحضر 20-30-100، لكن الوسائل الجديدة هذه يسمعها آلاف مؤلفة بل ملايين، وربما الله سبحانه بصدق نية المتكلم وسعيه لسال الخير، السعي إلى الخير سيجد من أهل القدوات الأخرى ضرب، وسيجد كلام ولا يهمك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا العظمى، قيل عنه ما قيل وهو الصادق الأمين، اللهم صل عليه. إذن من كان يمكنه أن يخرج للناس ويعمر هذه الوسائل حتى يجد أهل الحق أمثلة وقدوات يسلكون مسلك التربية ومسلك العلم، فمن نعم الله لابد أن ماذا؟ أن يشغلوا تلكم الوسائل. والله ورسوله أعلم.
2: الله عنا كل خير. إذن مسؤولية الدعاة والعلماء كبيرة، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما ينقذ الأمة من اتباع كل من ليس يصح اتباعه. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، والحمد لله رب العالمين.
4: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

ساعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: ثقرة الإعلانات.
1: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات الجمعة 11 من شهر محرم بعد صلاة المغرب مباشرة، الندوة الحوارية بعنوان العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، عقل دعوي سائغ رؤية ومجدد مسيرة وباني نهضة. السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، الساعة 8:30 صباحا افتتاح معرض التراث الحضرمي، الساعة 9 صباحا الجلسة الافتتاحية للحلقة العلمية بعنوان الحياة العلمية والثقافية لمدرسة حضرموت. الأحد 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، بعد صلاة المغرب مباشرة، حفل تخرج الدفعة السادسة من جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والدفعة العاشرة من رباط الإمام المهاجر. الاثنين 14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر، قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. الذكرى السنوية لحولية الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. الجمعة 11 من شهر محرم من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، الخروج الطبي الدعوي السادس، المخيم الطبي المجاني بالتعاون مع الكادر الطبي في المركز الصحي بالقرية بمديرية تريم في التخصصات الطبية التالية: استشاري أطفال، استشاري أمراض قلب، طب عام وجراحة، استشاري مسالك بولية، اختصاصي طب وجراحة عيون. المكان المركز الصحي بقرية الإسك بمديرية تريم. بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، ثم محاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. المكان مسجد التابع الجليل أحمد بن عباد بن بشر الأنصاري الشهير بالوعل بالخليف بمدينة تريم. يوم الأحد 13 من شهر محرم بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله، ثم كلمات العلماء والدعاء. المكان جامع السقاف بقرية اللسك. وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم حفل إنشادي لفرقة النور الساطع ومسرحي لفرقة المسرة للتمثيل. المكان ساحة جامع السقاف بقرية اللسك. يوم الاثنين 14 من شهر محرم بعد الإشراق الزيارة السنوية بقرية اللسك، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
0: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه عن تفقيده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.
1: الإمام أحمد بن حنبل رابع أئمة الفقه عند المسلمين، ولد في بغداد سنة 164 هجرية، واشتهر بالفقه وعلم الحديث. ألف كتاب المسند، وهو من أشهر كتب الأحاديث النبوية. قال عنه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما تركت فيها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل.
2: أبي، أما زلت مستيقظا حتى الآن؟
3: أرهقني كثيرا يا بني.
2: من هو؟
3: حديث نبوي أبحث عن صحة سنده.
2: وهل وجدته؟
3: أفكر في السفر إلى الشام، أعتقد أن عالما هناك يمكن أن يفيدني في هذا الأمر.
2: تسافر من بغداد إلى الشام من أجل حديث نبوي واحد؟
3: العلم يا صالح يستحق منا أن نبذل فيه كل وقتنا ومالنا وجهدنا، هكذا فعل العلماء من قبلنا، ولولاهم ما تعلمنا أمور ديننا.
2: ولكنها رحلة طويلة ومرهقة.
3: أدعو الله أن يعينني عليها.
1: وسافر الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى الشام أياما طويلة من التعب والجوع والعطش، بحثا عن السند الصحيح لحديث نبوي واحد. أخيرا وصل ابن حنبل إلى الشام ليلا ولا أحد يعرفه فيها. كان ابن حنبل مشهورا جدا باسمه، ولكن لا أحد في الشام يعرف شكله. نزل عن دابته مرهقا وجائعا ولا يعرف أين سيبيت ليلته.
4: الله أكبر، الله أكبر.
3: اللهم دبر لي أمر مقامي. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وفقني في مهمتي، وأعدني إلى بلدي سالما غانما.

0: يا هذا، أنت يا هذا؟
1: نعم.
0: قم سريعا، هذا المسجد للصلاة وليس للنوم.
1: ولكني غريب عن المدينة، عابر سبيل كما يقولون.
0: وأنا خادم المسجد وأمرت ألا أسمح لأحد بالنوم فيه.
1: يا أخي، إنها سويعات قليلة ثم يؤذن للفجر، فأصلي وأذهب لأواصل رحلتي.
0: قلت لك النوم ممنوع في المسجد.
1: يا بني، أنا ضيف الله وهذا بيت الله،
0: وأنا لدي أوامر ولا بد أن أنفذها.
1: إذن فأين أبيت ليلتي؟
0: هذا ليس شأني. هيا أخرج، أخرج بسرعة قبل أن أستدعي لك الحراس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: استحى الإمام أن يخبر خادم المسجد بشخصيته، لم يكن له إني أنا الإمام الشهير أحمد بن حنبل، خشي أن يتهم بالتكبر والاستعلاء، وهذه شيم الكبار من العلماء.
0: تفضل بالخروج.
1: على رسلك يا بني، أنا في عمر والدك.
0: والدي ليس مجادلا مثلك، أرهقتني وأضعت وقتي.
3: سالم، ما لك تصيح غاضبا هكذا؟
0: هذا الرجل أصر على المبيت في المسجد، يدعي أنه غريب وليس له مكان يبيت فيه.
3: أهكذا يا سالم نعامل ضيوفنا؟
0: المسجد ليس بيتي لأستضيف فيه أحدا، خذه أنت إلى بيتك إن شئت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تؤاخذه بما فعل.
3: سبحان الله، أتدعو له بعد كل ما فعله معك؟
1: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام
1: كان يدعو لقومه رغم ظلمهم له، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
3: يبدو أنك رجل صالح، من أين جئتنا؟
1: من بغداد.
3: وليس لك أحد في الشام؟
1: لي الله وحده.
3: ونعم بالله، تعال معي، ستبيت الليلة في داري.
1: في دارك؟
3: نعم، سأعمل بنصيحة خادم المسجد. أنت ضيفنا وواجب على المضيف إكرام ضيفه.
2: الخباز الطيب أخذ الإمام أحمد إلى داره، ولم يكن يعلم أنه هو الإمام الشهير أحمد بن حنبل.
3: العشاء يا ضيفي العزيز.
1: كل هذا الطعام؟
3: إنه قليل وبسيط، بعض اللبن والجبن والعسل مع الخبز الذي أصنعه بنفسي في مخبزي.
1: بارك الله لك في منزلك ومخبزك، هل تعيش هنا بمفردك؟
3: نعم، منذ تزوجت ابنتي وسافرت مع زوجها ثم ماتت زوجتي وتركتني وحيدا.
1: رحمها الله.
3: أعددت لك الغرفة الداخلية للنوم، وإذا أردت شيئا فعليك أن تقذني فورا.
1: ولكنك حتى الآن لم تسألني من أنا ولا لماذا جئت إلى هنا.
3: هكذا علمنا ديننا الإسلام الحنيف، نكرم الضيف ولا نسأله حتى 3 أيام من إقامته عندنا.
1: يبدو أنك على علم بشؤون دينك.
3: أجتهد في تحصيل العلم قدر ما أستطيع، أعرف أن طلب العلم فريضة عين على كل مسلم، وأؤديها مثل بقية الفرائض من صلاة وزكاة وصوم.
1: أكثر الله من أمثالك، وتقبل منك طاعتك وعبادتك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم ارحم زوجتي وبارك لي في ابنتي. أستغفر الله العظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مردي. أستغفر الله العظيم. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعلهم الوارث مني.
1: لماذا أستغفر قبل كل دعاء؟ غفر الله لك يا أخي.
3: ضيفي العزيز، هل أزعجك صوتي وأيقظك من النوم؟
1: لا والله، كان صوتك عذبا جميلا وأنت تتلو القرآن، ولكني أريد أن أسألك، لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعوه؟
3: أعمل بمبدأ التخلية قبل التحلية.
1: التخلية قبل التحلية؟
3: نعم، أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء.
1: فكرة جميلة.
3: هل أكتمك سرا؟
1: سرك في بئر عميقة.
3: والله ما دعوت الله بدعوة سبقتها بالاستغفار إلا واستجابها الله.
1: تقصد أنه سبحانه وتعالى استجاب لكل دعواتك؟
3: إلا دعوة واحدة أدعوها منذ زمن طويل ولم تستجب حتى الآن.
1: وما هي؟
3: أن ألتقي يوما بالإمام أحمد بن حنبل.
1: الإمام بن حنبل؟ ولماذا هو بالذات؟
3: لأنني قرأت عنه الكثير واستفدت منه في ديني ودنياي. كنت أريد أن ألقاه لأشكره على علمه الذي انتفعت به، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناته إلى يوم الدين.
1: أيها الرجل الطيب، لقد استجاب الله دعوتك. أنا أحمد بن حنبل.
3: يا الله، أنت الإمام أحمد؟
1: نعم أنا، دعوت الله أن تلقاني فأتاك الله بي، وخادم المسجد جراني إليك جرة.
3: الحمد لله، الحمد لله أني التقيت بك يا إمام، والله لقد تعلمت منك الكثير.
1: وأنا أيضا تعلمت منك. من الآن فصاعدا سوف أستغفر الله قبل كل دعاء.
4: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الإله الكريم المنان الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ونبيه وصفيه وخليله، أكرم من عبد وركع وسجد وعرف الواحد الأحد وعرف به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن المقصد الأعظم والمنال الأكرم والمنزلة الكبرى والدرجة العليا لكل مخلوق راجعة على الإطلاق إلى معرفته بالإله الخلاق، وعلى قدر معرفته تكون محبته. وكل من عرف وأحب فجميع الفضائل والرتب تبتني على ما يتفرع وينشأ عن تلك المعرفة والمحبة. والسبيل إلى معرفته، أما بالنسبة لعموم الكائنات دون العقلاء منهم فإنه بحكم الفطرة والتكوين والخلق والإنشاء والإيجاد عرفت هذه الكائنات ربها معرفة قريبة يسيرة، يتهيأ العقلاء لمعرفة أوسع منها وأرفع، فيبقى شؤون قلوب هؤلاء المكلفين من آمن منهم نال المعرفة التي عند الكائنات المسبحات بحمد ربها، كما قالت سبح له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جل جلاله وتعالى في علاه. ثم بواسطة الفكر النزيه الصحيح والعمل الصالح والخلق الحسن والوصف الجميل تنفتح لهذا العاقل آفاق من المعرفة الخاصة فيحوز بذلك مراتب في المحبة الخالصة. هذا الفكر في الكائنات والوجود وهذه الأعمال الصالحة التي دعينا إليها من قبل الحق على لسان خاتم الأنبياء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم والصفات المحمودة للرب تبارك وتعالى والنعوت المرضية له آلات لتوسيع نطاق المعرفة و تقوية شؤون المحبة وبذلكم ترتفع الرتبة. ثم إن الله جعل من بين هؤلاء العقلاء معصومين في الفكر وفي الأعمال وفي الصفات من كل ما لا يرضاه الله ولا يحبه وهم الملائكة والنبيون صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك كان الملائكة والنبيون أعظم خلق الله معرفة بالله ومحبة لله ومن الله لا يتقدمهم غيرهم قط. قال الله تعالى عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عنهم ومن معهم في المراتب العلى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. وكان أعظمهم الرسل وقال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسل في مراتبهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكان أعظمهم أولو العزم الخمسة سيدنا المصطفى محمد سيدنا الخليل إبراهيم سيدنا موسى الكليم سيدنا عيسى المسيح وسيدنا نوح عليهم السلام والصلاة في كل محون وفي كل نفس. وأعظم الجميع من جعله الله أكبر شفيع في يوم الهول الفظيع يوم وقوف المكلفين من الأولين والأخير بين يديه جل جلاله نعم البصير السميع. فلا يوجد في الوجود والكائنات أعرف بالله من عبده المختار محمد ولا أحب لله ولا أعظم محبة من الله منه عليه الصلاة والسلام. فهو أحب محبوب وأحب محب للحي القيوم لأنه أعرف العارفين بالإله. وقال الحق تعالى عنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له إن فضله كان عليك كبيرا. وبذلك نال الصدارة والتقدمة، فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، بل فاضت آثار شرفه وكرامته على أمته، فكانوا أول من يبعث وأول من يحاسب وأول من يدخل الجنة من بين الأمم كلها. فحزنا لمكانته عند الله تبارك وتعالى خصوصية تميزنا بها عن جميع الأمم، فلله الحمد مول النعم، وصلى الله على عبده الأكرم. إذن فائدة العمر لكل منا ونيل حقائق الشرف والمجد والكرامة بترقيه في المعرفة بالله والمحبة لله ومن الله تعالى والرضا من الله والرضا عن الله تعالى. وما نجد أسباب ذلك إلا صحة الفكر والتأمل في الكائنات وفي آيات الله تعالى، ما في مواصلة الأعمال الصالحة. ثم في تنزيه الباطن عن الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة، والتحلي بالأخلاق الكريمة والصفات الحسنة الحميدة. زيادتنا في ذلك وحسن إصغائنا وتدبرنا لكلام الله ورسوله وحرصنا على الأعمال الصالحة مع الحضور والإتقان هي وسائل تحصيل وزيادة المعرفة والمحبة. وهي المقصود من جميع الطاعات والعبادات والصفات الحسنات والأفكار الصحيحات الشريفات القويمات، المقصود منها كلها زيادة المعرفة بالله والمحبة. وجميع المرتب عند الله تبتني على ذلك، وجميع نعيم البرزخ والقيامة والجنة مرتب على ذلك. حقيقة يجب أن تتمكن من عقل وقلب كل مؤمن، وحينئذ يعلم كيف يغنم عمره ويغنم وقته، ويحسن النظر في فكره وفي أعماله وأقواله وفي صفاته وأخلاقه، يعدل كل مايل ويقوم كل معوج ويصحح كل فاسد ويتخلص من كل مذموم ويتحلى بكل محمود، ويدوم حضوره مع الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن إذا جلسنا مجلسا أو صلينا صلاة أو قرأنا قراءة من القرآن أو قراءة في حديث رسول الله أو صدقنا صدقة أو صمنا صوما أو حججنا حجا أو جاهدنا جهادا، يجب في كل ذلك أن نكون على قدم الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى، عارفين بمقصود وأسرار هذه الأعمال لنزداد بها قربا ومعرفة ومحبة. ما تقرب إلي المتقربون، يقول الله كما روى الإمام البخاري عن رسول الله عن الحق تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وعندما يحبك فأنت تعلم أن المحب من المخلوقين إذا أحب شيء كيف يتفنن في خدمته وفي إكرامه وفي اسمها تحسين شانه وفي وفي وفي. فإذا الحق أحب ماذا سيصنع معك؟ ولذا جاءت الإشارة في الحديث: فإذا أحببته كنت سمع ليسمع بصر ليبصر ويدل إلى غير ذلك. ولهذا تكلم الإمام الغزالي عن الحج فقال: يجب أن تعمل تعلم وتعرف من الحج الأعمال الباطنة، ما هو صورته تسافر وتجي للبيت العتيق وتدور على الطوف وتروح بين سنودر. أين القصد؟ أين المراد؟ أين الروح؟ أين الحقيقة؟ إيش معنى هذه التلبية وكيف تتقرب الله بهذا؟ هذا يقول بيان الأعمال الباطنة. يقول أول الحج فتجد القاصرين والغافلين والمحجوبين من المسلمين عندهم أول الحج فلوس وجواز وتأشيرة. قال لك لا لا، أول الحج الفهم لموقع الحج في الدين، هذا أول الحج، الفهم لموقع الحج في الدين، ثم الشوق، ثم العزم، ثم قطع العلايق، ثم شراء ثوبي الإحرام، ثم الزاد، ثم اكتراء الراحلة، ثم الخروج، ثم السير، ثم الإحرام، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال. وفي كل واحد من هذه كلها تذكرة وعبرة، وفي كل واحد تذكرة وعبرة. نعم، مرحبا. يقول: وتنبيه للمريد الصادق، وتعريف وإشارة للفطن. سمعت في هذا، إذا جئت تجلس مثل هذا المجلس فبدايته أن تعلم مكانته عند الله من خلال ما دعانا على لسان رسوله أن نجتمع ونتذاكر ونتعرف ونتناصح متوجهين إلى الحق تبارك وتعالى، ثم جعل حلق العلم والذكر بمنزلة كبيرة لديه يتنادى لها صنف من الملائكة، قال هم السيارة والسياحين كما سماهم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يحفونهم بأجنحتهم للسماء الدنيا، ويسألهم الرب عن أهل هذا المجلس وما كان فيه. إذا عرفت من معاني المجلس شيئا من هذا وبدأت تعرف المكانة، فانبعث عندك بعد ذلك شوق لأن تحصل هذه العطايا، هذه المنح، هذه الهبات، هذا التفضل، هذا التجلي من الله تبارك وتعالى، إلى حد أن يقول للملك بعد المناقشة وله أي ذلك الخطأ: قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. قال: ما أسمح للشقاء أن ينال من جالسهم لمكانتهم عندك، كما جاء في الصحيحين عندنا. ينبعث عندك شوق، إذا انبعث عندك الشوق لذلك عزمت وحضرت، فإذا حضرت حضرت بجسم وقلب وروح وسر. إذا حضرت كذلك كان لجسمك حظ من المجلس أن يلين جلدك مع قلبك إلى ذكر الله وإلى الإقبال على الله، وكان لقلبك معارف تحصل من خلال الجلوس وما يهبط من رحمة الله وما يستفتح من الأبواب بما يلقى من الكلمات والتعريفات والتنبيهات والتوجيهات، وكان لروحك نشوة بزيادة المحبة لله الذي يباهي بهذه المجالس الأرضية ملائكة في السماوات العلى. وكان لك مع هذه الزيادة تحرك لشرك لأسرار الإحسان والمشاهدة، فكأنك تراه وتنصرف بهمة قوية في الاستقامة على الصدق معه والوفاء بعهده والتنفيذ لأمره والعمل بطاعته والقيام بحقه. تكون ممن حضر الجلسة، أما تجيب بجسدك وتفكر مع حد وتروح كده، فكر مع حد والقلب مع حد والروح معكسورة، مثل البالونات يصلحون الأطفال، شي صورة حصان وشي صورة أسد، ولا كله

سورة سجر عبها بصبعك كذا، لو كان صدق ما بيقع كذا، بيهرب هو والدار كلهم منه لو كان. فلا تكتفي بصورة، حتى يقول لك الحج إذا بغيت الحج شوف أوله فهم موقع الحج في الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا إله إلا الله. فكان ركن من أركان الإسلام العظيمة، ما هو من شأن تصلى بلاد وتدور كذا وتروح، مسألة أكبر من هذا. قالت العارفة له رجل طاف، قالت ماذا أمي؟ قال طفت. على ماذا طفت؟ قال بهذه البنية. قالت جسوم تطوف على جسوم، جسم يدور على جسم، في عندك إدراك لهذا المعنى؟ ليش الله شرع هذا وكيف؟ والنبي يقول فإذا طاف بيت خاض في رحمة الله. يقول في كل واحد من هذه تذكرة وعبرة وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن، فلنرمز إلى مفاتح. بنعطيك رمز المفاتح وروح افتح إذا أنت واعي، خذ المفاتيح وافتح وغنم نصيبك من أسرار الحج، من أسرار الصلاة، من أسرار مجالس العلم، من أسرار الزكاة، من أسرار ما شرع الله تعالى لك. يقول لينكشف لكل حاج ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه، لكل مصلين كذلك، ولكل صائم كذلك، ولكل جالس في مجالس الخير كذلك، ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه. الله أكبر. قال أما الفهم، أن تفهم موقع هذه العبادات والطاعات في دين منها على سبيل المثال الحج، فلا وصول إلى الله، أي قرب ومعرفة ومحبة ورضاء تكون غاية يعبر عن الواصل لها بالوصول إلى الله جل جلاله. قال لا يكون إلا بالتنزه عن الشهوات التي خلقها الله فتنة للعباد ليتميز بها من عرفه فأحبه فآثره على شهوته، ومن لم يعرفه ولم يقصده وآثر الشهوات. خلق الله الشهوات اختبار للعباد ليعرف بها من عرفه وأحبه ومن لم يعرفه ولم يحبه. فخلف من بعدهم خلف ما عرفوا ولا أحبوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال والتجرد لله في جميع الحركات والسكنات، وأنعم الله على الأمة بأن جعل الحج رهبانية له، شرف البيت بالإضافة إليه، والأرض أرض والسماء سماء وكل شيء ملكه، ولكن في نسبة خاصة لهذا البيت الله بيت الله. لما أشرق نور التخصيص في نسبة البيت إلى الله عند امرأة صالحة كانت متوجهة إلى الحج، كل ما مشت ما تقول أين بيت ربي؟ يقول قريبا نقطع المراحل ونصل إلى بيت ربي، ومرحلة حتى أقبلوا على مكة، قالوا الحمد لله. ومن أطراف مكة لاحت الكعبة المشرفة، فإن السابقين ما كانوا يرفعون بيوتهم على بيت الله حوالي المسجد الحرام، كانت سطوح بيوتهم تحت البيت تحت الكعبة، إله الله، كانت تشاهد من أطراف هذا، قالوا هذا بيت ربي، هذا بيت ربي. أقبلت بكليتها وجاءت ألصقت صدرها بالكعبة وماتت شوقا ومحبة.

0: يبني البيت عليها وغاصت قدمه فيها. سبحان الله. يقول وجعل ما حواليه حوالي الكعبة المشرفة والبيت الحرام حرامات تفخيما لأمره، لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. بيت حرام مشرف معظم. وكانوا يشاهدون سابقا على مدى قرون الحيوانات والسباع قد تتضارب مع بعضها، فاللاتي حوالي الحرم إذا خاف على نفسه أحد الحيوانات من صاحبه غلبة يدخل للحدود الحرم، وكانت تشاهد إذا دخل يقف الثاني ما يعتدي على صاحبه، حيوان ما حيوان ما يعتدي على صاحبه في حدود الحرم. لا إله إلا الله، سبح بحمد ربها، عرفت مكان الحرم وعرفته. في ناس بني آدم ما عرفوا قدر الحرم. أمنت فيه الوحوش. قال شرف البيت بالإضافة إليه وجعل ما حوله حرامان تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء الحرم ما دخله فناء الحرم، يقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين خضوعا لجلاله مع الاعتراف بتنزهه عن يحويه. وبيت سبحانه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لا بيت ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي، كلها مخلوقات ومصنوعات له، هو الغني عنها وهي المحتاجة إليه جل جلاله وتعالى في علاه، هو المحيط بها وليس شيء منها يحيط به. فلا يحويه بيت ولا يكتنف بلد. وظف عليهم أعمالا ما تعرف نفوسهم بالحكمة فيها، در في هذا البيت عبودية، بدل ثيابك، الرجال لا تلبس محيط، يا مرأة لا تلبس قفازين، يا رجال لا تغطي راسك، يا مرأة أذري وجهك، لا تتعطروا لا تطيبوا لا تقلموا أظافر لا تقلموا الظفر، تعال بين أصفى المرء، روح ارجع روح ارجع روح ارجع واخرج من حدود الحرم مرة تهي إلى عرفة، تعرف خضع اخشع تنظف دخل الآن. حال ثاني تقرب من ملك الملوك تخاطبه تجي لعند بيته، بيت في مزدلفة، خذ لك حجر روح ارمي روح لك تعال طف طواف الإفاضة، لا إله إلا الله، كم ابن بيت وأعمال بعضها تقول إيه معناها إيش ما قال لا إله إلا الله. وظف عليهم أعمالا لا تانس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمال والتردد بين الصفا والمروة، لماذا بمثلها يظهر كمال الرق والعبودية، نحن عبيدك عند ربنا تأمرنا بما تريد وشرفنا في امتثال أمرك. طيب قال فلا يكون الإقدام عليها في الإقدام عليه باعث إلا الأمر الإلهي المجرد والامتثال والاتباع للشرع المصون. قال صلى الله عليه وسلم أجل لبيك حقا حقا تعبدان ورقا، كما رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة، والخطيب في تاريخ بغداد، والرام هرمزي كذلك في المحدث الفاضل رواه أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وحج على رحل الرث راحلة وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. ثم قال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم صل على سيد العابدين وسيد أهل العبودية لرب العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم قال: وما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع إلى مقتضى الاسترقاق، وهناك تظهر له عجائب من الحكم الإلهية. قال: هذا ما يتعلق بالعلم والمعرفة، الفهم لموقع الحج في الدين. سمعت؟ أما الشوق فينبعث بعد الفهم والتحقق أن البيت بيت الله، فقاصد قاصد إلى الله، فالشوق إلى لقاء الله يشوقه إلى أسباب اللقاء، والمحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه، والبيت مضاف إلى الله. وأي واحد عندكم في الدنيا يجي لبيت واحد مقصود صاحب البيت ولا البيت؟ أنت لما تروح بيت واحد مقصودك صاحب البيت ولا البيت؟ رب البيت مقصود. ولما تروح الكعبة يجي مقصود الكعبة؟ كعبة رب البيت هو المقصود جل جلاله وتعالى في علاه. الله أكبر. يا رب قربنا إليك زلفى، يا رب قربنا إليك زلفى. قال: هذا الشوق. كذلك شوق اللي يحملك على حضور المجلس، شوق اللي يحملك على الدخول في الصلاة. الله أكبر. تقوم بين يديه وتقرأ كلامه وآياته وأذكار حبيبه علمك إياها مشان تكون مدخل لك إليه، وأقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. لا تدخل الصلاة بغير شوق، ما عرفت الصلاة. لو عرفتها بتصور لهم وأنت مشتاق. قال حبيب الخلاق لسيدنا: أرحنا بها يا بلال. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك تشتاق إلى الصدقة، تشتاق إلى بر الوالدين، تشتاق إلى قراءة القرآن، كلام ربك. إذا ناولوا عكرمة المصحف يقوم ويحطه على وجهه، يقول: كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي. قد يغشى عليه. لا إله إلا الله. لابد لنا من شوق العبادة لأنها نتيجة معرفة المعبود، تشتاق إلى عبادته. إذا عرفته أحببته، إذا أحببته تشتاق إلى عبادته جل جلاله. بعدين يجي العزم. قال: وأما العزم فليعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجه إلى زيارة بيت الله تعالى. كذلك من يسافر من بطن ولد لأجل العلم والعمل والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، فيروح إلى مكان ثاني بعيد عن مألوفاته وعن معتاده وعنه، وما له غرض، لا بغى مال ولا بغى سلطة ولا بغى جاه، يريد يقرب من الرب جل جلاله. الله أكبر. قال: فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. إذا تعرف ما ينازل المؤمنين من الشعور وقيامهم بهذه الأعمال والعبادات للكبير المتعال جل جلاله، ولا شيء أحسن من عبادة ربنا جل جلاله، وإنما تكون على قدر المعرفة والمحبة. وفي ما يروى أن الله قال: كذب من يدعي محبتي، فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ قالوا لسيدتنا عائشة: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله. قالت: وبما أحدثكم؟ كان كل حاله عجب. نبي كان عجيب كله، أقواله، أفعاله، دخوله، خروجه، أكله، شربه، معاملته، كله عجب. ما حدا قالت: كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، خلا هو بحبيبه وقام يناجي الله. قالت ولقد ورد علي في ليلة في ساعة متأخرة من الليل، فعمد إلى شن وعلق فتوضأ ثم قام يصلي ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قال وجاءه بلال يذنه بالصلاة فرأى أثر البكاء عليه، قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ومن الدين محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا كان كل ما قام من النوم يقراها صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة. أقول لي كيف حالك؟ لذا موصل الإمام الحداد إلى مكة أنشأ يقول وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى والأماني والرغبات كلها دون هذا، فاللي يعرفون يقصدون ومن يقصدون وإيش ينزلهم. وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى فلله رب الحمد والشكر والثناء. طيب بعدين وزرنا عروس الحي، يعرف الكعبة ذا، يعرف قدر الكعبة ومكانها في الحي المبارك الذي شرف الله والحرم. وزرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلتان في الحسن والنور والسنة. لا تقول لي مثل هذا أعمى، الأعمى من يرد إلى هذه الموارد ولا يعرف قدرها ولا مكانها ولا يشم هذا الطيب منها ولا يشاهد هذه المشاهد. زرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة، وطفنا بها مستانسين بقربها. يعني خذ في رحمة الله كما قال النبي، هذا قرب من الله ما هو من الحجر هذا. وطفنا بها مستانسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود يا سعد من دنا. وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفنا. مقام مقام وإبراهيم، قال ربنا العظيم مقام فيها آيات وآيات، مقام وإبراهيم مقام وحجر، حجر إسماعيل بن إبراهيم، والشراب زمزم، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وكم مرة عانقتها الكعبة المشرفة والتزمتها بملتزم الخيرات والفوز والهنا. وبعد قال مرت الأيام وروحت ولم أشف الغليل، شوقي من قضى ما في بطني مكانه يلهب، ورحت ولم أشف الغليل ولا انقضى تماني نفس من لقاها ولا غنى، سرت سافرت وفي القلب إليها تشوق. قال وأنا مشتاق، رحت من عندها وأنا مشتاق، سرت في القلب إليها تشوق وفيه التفات لو سل الدهر من ثنى. ودي يقول بس خذ المجمل الأخبار بس وأجمل قصدا يا أخي سامع ما جرى هناك، ولو فصلته هاج بالعناء ما تقدر تتذكر تفاصيل هذه المعاني، يهيج بي الشوق والعناء في قلبي بتعب. أجمل ذو قصد يا أخ القصد يا أخ السمع فاستمع، هناك ولو فصلته هاج بالعناء. رعى الله رب العالمين عشية وقفنا بها دون المشاعر من منها على عرفات الخير والعفو والرضا لمن كان منا محسنا ولمن جنى. وحيا ليالي الخيف ما كان مثلها سوى مثل طيف في المنام دنا ونا. عسى وعسى أن تنثني وتعود لي بفضل عظيم الفضل والجود والسنة. صلي إلهي كل وقت وساعة على المصطفى المختار يا خير مقتنى. من لي يحجون سواء ولا لي يصلون سواء ولا الذي يحضرون مجالس العلم سواء وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وينبغي عام جديد جاءك يكون لك هم جديد وعزم جديد وشوق جديد وزيادة في قربك من الحميد المجيد المبدي المعيد الفعال لما يريد ذي العطاء والمزيد والجود المديد ربك الرحمن منزل القرآن. اللهم ارزقنا التمكين في اتباع سيد المرسلين والقرب إليك والفهم عنك والمعرفة بك والمحبة منك والمحبة لك والرضا منك والرضا عنك مخلصين لوجهك الكريم يا كريم. زدنا من نوالك وجزيل فضالك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات الجمعة 11 من شهر محرم بعد صلاة المغرب مباشرة، الندوة الحوارية بعنوان العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، عقل دعوي سائغ رؤية ومجدد مسيرة وباني نهضة. السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، الساعة 8:30 صباحا افتتاح معرض التراث الحضرمي، الساعة 9 صباحا الجلسة الافتتاحية للحلقة العلمية بعنوان الحياة العلمية والثقافية لمدرسة حضرموت. الأحد 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، بعد صلاة المغرب مباشرة، حفل تخرج الدفعة السادسة من جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والدفعة العاشرة من رباط الإمام المهاجر. الاثنين 14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر، قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. الذكرى السنوية لحولية الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. الجمعة 11 من شهر محرم من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، الخروج الطبي الدعوي السادس، المخيم الطبي المجاني بالتعاون مع الكادر الطبي في المركز الصحي بالقرية بمديرية تريم في التخصصات الطبية التالية: استشاري أطفال، استشاري أمراض قلب، طب عام وجراحة، استشاري مسالك بولية، اختصاصي طب وجراحة عيون. المكان المركز الصحي بقرية الإسك بمديرية تريم. بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، ثم محاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. المكان مسجد التابع الجليل أحمد بن عباد بن بشر الأنصاري الشهير بالوعل بالخليف بمدينة تريم. يوم الأحد 13 من شهر محرم بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله، ثم كلمات العلماء والدعاء. المكان جامع السقاف بقرية اللسك. وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم حفل إنشادي لفرقة النور الساطع ومسرحي لفرقة المسرة للتمثيل. المكان ساحة جامع السقاف بقرية اللسك. يوم الاثنين 14 من شهر محرم بعد الإشراق الزيارة السنوية بقرية اللسك، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
0: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: مع الله. المجيد. المجيد هو الشريف في ذاته، العظيم في أفعاله، الكريم في عطائه ونواله، المتفرد بجميع آيات الجلال وصفات الجمال وصور الكمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته:
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: ومن علم أن ربه هو المجيد فلا بد أن يقدره حق قدره، ويشكره حق شكره، ويثني عليه الثناء الكريم، ويذكره بما هو أهله من صفات التبجيل والتعظيم، ليفوز بالنعيم المقيم في جنات النعيم.

0: مع الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: احنا نرى على كثرة القنوات كل جماعة من المسلمين ضد جماعة من المسلمين، كل جماعة من أهل المذاهب ضد جماعة من أهل المذاهب، حتى صار الجيل الآن الذي نعيشه عندكم جيل اللي يسمونه في زمانكم جيل المشكلات. لما يصلحوا لك شيء مشكل في المطبخ ترى الجيل هذا من كل نموذج، لأنه لم يعد له شيخ. سمعت يجيب اسم شيخ المتأخرين الجوجل، هذا الشيخ الأخير، هذا الشيخ الصناعي الذي الآن مهيمن على كثير من الجيل. وفهموا هذا الكلام، المشيخة أي معناها المشيخة؟ المشيخة موقع التجاذب والتأثير، أي جانب ولو يكون مثل هذا يشغل حسك وبالك ويأخذ من حجم ذهنك وتوجهك فهو بمثابة الشيخ. أليس عندنا في كلام أهل العلم يقولوا من لم يجد شيخ يربيه فعليه بكثرة الصلاة على النبي؟ لماذا؟ لأن هناك في الصلاة على النبي طريق إلى الله. فقد يكون بعض الناس كما سمعتم قبل قليل ما تيسر له وجود شيخ يطمئن إليه الخاطر، ما ارتاح قلبه للعلماء اللي في زمانكم. قد يكون بعض العلماء مظاهرهم ما تعجب، وإلا شكله ما يعجب، وإلا سلوكه ما يعجب، وإلا دخلته في ميزانك ما دخل في ميزانك. طيب كثر من الصلاة على النبي، لكن اجعل بديل، ما هو تضيع بنتك وتضيع نفسك وتضيع وقتك. يقول لك إن الصلاة على النبي في تجربة الرجال أن هذه تفتح لك باب، هذه اللي تفتح لك سر عجيب. وبعد ذلك أنا عرفت في تجربتي في تربية الأجيال والشباب اللي أعرفهم، عرفت كثير من الشباب وصل إلى العلماء، وصل إلى الأولياء، ما هو عن طريق علاقته بهم، عن طريق رؤية النبي. ما هو مؤمن بك ولا يريد يسمعك، وقلبه ما عشقك ولا قبلك، نفسيته أكبر من ذلك. أكثر الصلاة على النبي من خلال الرؤية، يربون الشيخ ولا يروح عنده، بعد ذلك يقتنع. وهذا دليل واضح على أن أحيانا يكون مشيخة الإنسان الصناعة، مشيخة الإنسان الجهاز، وخاصة لما يأخذ عليك وقت. ألم يقل سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهل عصره يخاطبهم يقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عندما تأخذ هذه الآية وتطبقها على الجيل، جيلنا الآن، حيث ما وضع التلفزيون، خرج السوق أمام المقاهي بتحصل تلفزيون، البيت تلفزيون، النوادي تلفزيون، وبعد ذلك انظر كيف تعتكف الناس عليه وتجتمع. يقول ما هذه التماثيل؟ التماثيل المسرحيات، الأفلام، فيلم الكرتون، ما تسمونه بالعرض الفكري أو العرض الراقص أو غيره، هذه تعرض عليك.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
3: من طرائف النحويين، كان النحوي المعروف أحمد بن سيلجون يتمشى مع صديق له على شاطئ دجلة، فلمح فتاة تنظر من نافذة بيت فقال انظر إلى هذه الدعجاء الفيحاء السويجاء الوركاء الناهد الهرطل البنجويش السوتحيش الكاعب الراتب الريفون تطل من طويقتها الهرطاقة الرطاقة وكأنها قمر. فقال صديقه بالله قل لي ما معنى قمر؟ قال الأصمعي: كنت أسير في أحد شوارع الكوفة فإذا بأعرابي يحمل قطعة من القماش، فسألني أن أدله على خياط قريب، فأخذته إلى خياط يدعى زيدا وكان أعور، فقال الخياط: والله لا أخيطنه لك خياطة لا تدري أقباء هو أم دراج. فقال الأعرابي: والله لا أقولن فيك شعرا لا تدري أمدح هو أم هجاء. فلما أتم الخياط الثوب أخذه الأعرابي ولم يعرف هل يلبسه على أنه قباء وهو الثوب الذي يلبس فوق الثياب، أو على أنه دراج وهو لباس يوضع تحت الثوب يقال له البطانة. فقال في الخياط هذا الشعر: خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء. فلم يدر الخياط أدعاء له أم دعاء عليه. اشتهر أحد البخلاء ببخله، فقال له الناس يوما: يوجد من هو أبخل منك؟ فأراد أن يراه فذهب إليه، وعندما طرق عليه الباب خرج له البخيل وقد غطى إحدى عينيه بيده. فسأله البخيل: لماذا تغطي إحدى عينيك بيدك؟ فقال له: إن من التبذير أن أنظر إلى الدنيا بعينين. قال أعرابي لأحد الكبار: لما لا تدعوني إلى وليمتك؟ قال: لأنك جيد المضغ شديد البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال الأعرابي: أراك تريدني أن أصلي ركعتين بين اللقمة وأختها. في يوم جمعة تأخر الخطيب وجاء شخص متهم بالجنون، فصعد المنبر وقال: الحمد لله الذي خلقكم من اثنين وقسمكم قسمين، فجعل منكم أغنياء لتشكروا وجعل منكم فقراء لتصبروا، فلا غنيكم شكر ولا فقيركم صبر، قوموا إلى صلاتكم لا تقبل الله منكم. ضاع لرجل ولد ولطموا عليه كثيرا، فصعد أبوه للسطح فرآه جالسا في زاوية، فقال: يا بني أنت حي؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقال: قد علمت، ولكن ها هنا بيض قد قعدت عليه مثل الدجاجة ولا يمكنني أن أبرح، أريد فريخات. فطلع أبوه إلى أهله فقال: قد وجدت ابني حيا، ولكن لا تقطعوا اللطم عليه، التموا كما كنتم

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا

أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقالت

الآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا

بين المناكب والأقدام. نبلو على الله بقلوبكم وصلي فبت العصر. الله أكبر.

صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بيده الملك وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنه

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيبا مباركا فيه من السماوات. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى بحمده. سبحان ربي الأعلى بحمده. سبحان ربي الأعلى بحمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. Semi Allahu liman hamida. اللهم عافنا وضبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والوباء والأمراض والأسقام واطفئ نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن وأنجي اللهم المستضعفين من المسلمين والمنكوبين والمكروبين وضبهم وانصرهم وألهمهم رشدهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى وضبنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا وأجر يا رب لطفك الخفية في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما منعت أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

0: العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما

آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور، صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم.

0: سيد العرب والهجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. عدد خلقك ورضا نفسك كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت ملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت ملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعين التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأهمالا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.

0: نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال طيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسم حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمة والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملك وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم يقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ

أمر وجاء أن نصرف علينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حطاننا ياسين سقفنا كافها يا إنصار كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

0: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغائب، يا موجودا عند الشداد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل، اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتقيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله الذي أكرمنا بالقائد الهادي جامع المحامد في الخافي والبادي، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولقد بدانا نطالع أحوال سيد الوجود في سنته الأولى من هجرته الكريمة التي قدم بها إلى حيث اختار الله له الموطن الذي يهاجر إليه ثم يستقر جسده الشريف فيه إلى ساعة النفخة الثانية في الصور، فتنشق الأرض فيكون أول من تنشق عنه الأرض، فيخرج ذلكم الجسد الأكرم من ذلكم المحل المعظم. اختار الله تلك البقعة فصارت بقعة لا يكيدها أحد بسوء إلا أذابه الله تبارك وتعالى، كما يذاب الرصاص بالنار وإلا انماع كمن ينماع الملح بالماء. لا يوي فيها أحد محدثا ولا يحدث حدثا إلا كانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صارت حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم محمية بحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يدخلها طاعون ولا يدخلها الدجال، ينزل بالقرب منها خارج حدود الحرم ويجد على أنقابها الملائكة فلا يتمكن من الدخول، ويكون آخر قتيل للدجال، اقتله ممن يخرج إليه من المدينة بعد أن ترجف المدينة 3 رجفات بأهلها، لا يبقى بها منافق إلا خرج، فيخرج بعض المؤمنين وفيهم هذا العبد الصالح الذي إذا قدم ليشق ويقتل قال اثبتوا عباد الله فإنه لن يسلط على أحد بعدي، فيشقه نصفين ويمشي بين نصفيه ثم يجمع جنبي الجسد ويقول أتريدون أن أحييه لكم لتعلمون أني ربكم، فيقولون نعم، فيلصقه ويقول قم، فيقوم سويا ويقول هل علمت أني ربك أمتك وأحييتك؟ قال بل أنت الأعور الكذاب الخبيث الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. وفي إشارة إلى أن الأحداث في الفتن مهما اشتدت وتأزمت وعظمت لن تزيد القلوب الحاضرة مع الله الصادقة مع الحق المتذوق حلاوة الإيمان به إلا إيمانا ويقينا. اللهم اجعل قلوبنا في القلوب المصطفى لحضرتك، ولا تسلط علينا فتنة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يقدر على ذلك، ويحال بينه وبين ذلك حتى أنه يامر بالسيف أن يهو به عليه، فإذا به لا يعمل السيف فيه شيء ولا يؤثر فيه، وكأنه يوضع على حجر صلب، فحينئذ يوذن الدجال بقرب انتهاء أيامه فيفر من حوالي المدينة إلى نحو الشام حيث يلاقي نزول سيدنا المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. و هناك بباب لد يقتل الخبيث الدجال وتنتهي فتنته الكبيرة الشديدة العمياء التي لم يكن بين نبينا إلى قيام الساعة فتنة أشد منها ولا أعظم منها. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. دفع الله شره عنا وعن أهلينا وأولادنا وذوينا وشر مقدماته والمتقدمين أمامه من الممهدين له، ويخرج قبل الدجال 30 دجال وفي رواية 70 دجالا. حرس الله المدينة من الدجال كما حرسها من الطاعون فلا يدخلها، وقد جاء في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم خير بين الطاعون والحمى أولا فاختار الحمى، ثم إنه دعا الله تعالى كما مرت الإشارة معنا في الدروس السابقة فنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت إليها الحمى وبقيت هناك واليهود فيها حتى انتزحوا عنها وذهب أثر ما كان يشاهد من الحمى. إذ أول الأيام التي انتقلت فيها الحمى إلى الجحفة لا يكاد أن يمر في هواها طائر إلا أصابته الحمى، ولا يدخلها داخل إلا حمى، هكذا كان الأمر. وكانت المدينة وخمة كذلك قبل نزول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها، ثم إنه قد جاء أيضا في الحديث الذي حسنه الترمذي وغيره استئذان الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب، فأمرها أن تذهب إلى الجحفة. وفي رواية مرت الحمى على أهل قباء بأمره فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال إن شئتم دعوت الله فرفعها عنكم وإن شئتم كانت طهرة لكم يطهركم الله بها من ذنوبكم. قالوا ويفعل؟ قالوا نعم. قالوا فدعها يا رسول الله، مما يريك همة أولئك القوم وصدق عزيمتهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها إلى الجحفة. وقد تقدم معنا نيل الحمى لأكابر المهاجرين الذين جاءوا ولغيرهم أيضا من أهل المدينة في أول وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. والمراد هذا النوع المتعلق بالهواء والوخم والوباء. أما وجود الحمى من فرد لآخر فلا مانع من حصولها في المدينة ولا في غيرها من البقاع، وقد كان صلى الله عليه وسلم تأتيه الحمى في آخر أيامه وهو بالمدينة المنورة ويقول فيها كما صح في الحديث إني أوعك أي أحم كما يوعك الرجلان منكم، فكانت تشتد عليه الحمى صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة الأمراض التي نازلته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. وكان من شدة الحمى يغمى عليه، وقد أمر بالقدر ليوضع فيصلي للناس أي ليخرج لصلاة العشاء، فأغمي عليه عندما ابتدأ في الوضوء من شدة ما فيه من المرض، فأفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. فأمر بالمخضب مرة أخرى أي الوعاء الذي فيه الماء، فشرع يتوضأ فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. فدعا بالمخضب ثالثا فأغمي عليه، فقال مروا أبا بكر حين استيقظ، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وبقي حتى استجمع شيئا من قوته فتوضأ وصلى بأهل بيته في داره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه السنة الأولى التي تابعنا فيها بعد أحداث بناء المسجد الكريم وقيام الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بين 45 من الأنصار و45 من المهاجرين الأوائل الذين قدموا إلى المدينة المنورة، ونحن نعلم أن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير، ولكن هؤلاء الذين حصلت بينهم المؤاخاة الخاصة في أول الأيام التي حلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان في بيتي أبي طلحة الذي هو زوج أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن سيدنا أنس بن مالك عاش في حجر أبي طلحة هذا، ففي بيت أبي طلحة كانت أخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المهاجرين والأنصار. وكان أنس يعيش في بيت زوج أمه أبي طلحة مع أمه أم سليم، وكان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأخذ الأنصار والناس في المدينة يهدون هداياهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، حملت ابنها أنس وقالت: ما عندي من تحفة أتحفك بها يا رسول الله التي ذات اليد، وقد أتحفك الناس بما قدروا عليه، وليس عندي إلا ابني هذا، فأنا أقدمه لك ليخدمك وليكون في شأنك، فاقبله مني يا رسول الله. فأخذ بيد سيدنا أنس عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأول ما كلمه قال: يا غلام احفظ علي سري ولا تفشي لي أمرا من خبري. فكان أنس بن مالك في أول خطواته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذا الأدب وعلى هذا الخلق الذي تعرف به كيف ينبغي للإنسان في حياته أن يبعد عن الثرثرة وأن يبعد عن كثرة إثارة المواضيع والإخبار بكل ما يرى أو بكل ما يسمع، كما هي عادة من لم يحظى بنصيب من التربية. هذا يجد يتكلم بكل شيء، ما يجالسك في ساعة من الساعات ولا وقت من الأوقات إلا ولا عاد يكاد يترك شيء مما يصلح نشره أو مما لا يصلح فينشر ويتكلم ويتحدث، وقد يزيد أو ينقص. حتى كان قد يسأله بعض الحجرات البيوت النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين وغيرهم عن شيء من شأن رسول الله الذي يكون هو ويامعه، فلا يخبرهم بشيء من ذلك حتى يأذن له رسول الله أو يأمره أن يخبر بكذا أو كذا. فكان هذا من أول ما خاطب به أنس بن مالك عليه الصلاة والسلام لما سلمته له أمه للحبيب عليه الصلاة والسلام. وكان والده قد أصابه بلاء بالتمجس وتمجس ومات مجوسيا، فعاش في كنف أمه الصالحة العفيفة، فكان في دار أبي طلحة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا الذي ثبت على الاستقامة والمحبة لله ولرسوله حتى حضره الموت وهو في سفينة في غزوة من الغزوات خارجا، فمات في البحر. فانتظروا الوصول إلى بر وإلى جزيرة يدفنونه فيها، فما ظهرت لهم جزيرة إلا بعد 7 أيام ولم يتغير منه شيء. فدفنوا بعد 7 أيام وصلوا إلى الجزيرة فحفروا له ودفنوه هناك في جزيرة في البحر، وجسده في مكانه لم يتغير ولم يتأثر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. في ذاك البيت كان عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار الخاصة لأخوة الإسلام العامة التي أرسى النبي قواعدها على وجه العموم حتى في الدستور الأول الذي كتبه، وهو الكتاب الذي صالح فيه اليهود وعقد العقد مع أولئك اليهود الذين عبر خدمة أحدهم لعدم الأمانة في وحماية الأسرار أوصل مشطا للرسول صلى الله عليه وسلم أو أسنانا من مشط وبعض شعره الشريف إلى الساحر بعد ذلك اللبيد اليهودي، وكان فيه محاولة عمل السحر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يصبه منه شيء إلا ما كان من الأعراض البشرية البعيدة عما يتعلق بشأن التشريع، فكان التأثير في الجسد الكريم فيما يحسه من ثقل وتعب ينازله، وفيما يخيل إليه في أموره العادية أنه قد فعل الشيء ولم يفعله بعد، فما مضى على ذلك إلا أيام حتى أخبر على لسان جبريل بما كان من عمل ذلك اليهودي نحوه عليه الصلاة والسلام، وأخرج السحر وقرأ السورتين 11 آية سورة الفلق والناس، وكان مجموع العقد التي عقدها ذاك الساحر 11 عقدة، فأجعل كلما تلا آية انحلت عقدة، فقام بعدها كأنما نشيط من عقال، ذهب عنه ما كان يجده الجسد الشريف من ذلك الثقل في عارض بشري من الأعراض البشرية التي جعلها الله جائزة على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، فبذلك يكونون من أشد الناس بلاء كما صح في الخبر. فما يتعلق بشأن الأعراض البشرية والتأثرات بالآلام والأتعاب في الجسد هو جائز على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فمن دونهم فبذلك نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناله من ذلك الأذى. عاش سيدنا أنس بن مالك سنواته العشر في خدمة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، وجاءت أمه في آخر حياة المصطفى تقول إن ابني هذا خدمك 10 سنين فادعوا له يا رسول الله، فقال اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وبارك له في رزقه وولده، فظهرت آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشاهدها سيدنا أنس ويقول وأنا أرجو أن المغفرة قد استجاب الله له فيها أيضا، فأنا أرجو بعد ذلك تلك بعد أن طال عمره تجاوز 120 من السنين وبارك الله له في ماله ورزقه وفي ولده حتى بلغ أولاده وأولاد أولاده إلى 300، فكان من الذكور والإناث من أولاده وأولاد أولاده 300 نفر، ومن صلبه وحده خرج 70 ولد ما بين ذكر وأنثى من صلب أنس بن مالك عليه رضوان الله، وكان له أشجار تخرف في كل سنة مرتين حين تخرف أشجار الناس مرة واحدة من أثر دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس الذي حظي بتلك الخدمة وفاز بها، فما أعجب الساعات التي مضاها في بيوته صلى الله عليه وسلم وفي تحضير ما يطلبه من متاع أو ما يقربه له من ماء أو من حذاء أو فيما يرسله به إلى ذا أو ذاك. ما أسعد أنس بتلك الساعات ولا أسعد له منها وهو في برزخه، ولا أحلى ولا ألذ من جزائها في آخرته، ولن يلتذ في جنة الله تعالى بمثل تلك الساعات التي كان يخدم فيها ذات أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا إن دخل الجنة من دخلها في كلب سقاه فلقد خدم أنس أكرم الخلق على الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاءت الدستور هذا الذي كتبه عليه الصلاة والسلام بعد مرور الأشهر الأولى من مقامه بالمدينة والإسلام ياخذ في الانتشار، حتى لم يبق بيت من بيوت في المدينة إلا والإسلام فيه، وأقبل الناس يسلمون، فظهرت كلمة الله تبارك وتعالى، وازداد الحقد عند الجماعة من اليهود وأظهروا البغض والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمتم فيما قابلهم وفيما عرض عليهم وفي ما دعاهم عليه الصلاة والسلام وفيما استوضحوه واستبينوه من وصفه وعلامته ونعته، وهم الذين كانوا يستفتحون به ويقولون في دعائهم: اللهم بالنبي الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان انصرنا على هؤلاء الذين يعادون، فكانوا يستنصرون به في غزواتهم في حروبهم وكان يحصل لهم النصر به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كتب الدستور فكان فيه بيان شافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين به أسس دولة الإسلام إلى يوم القيامة لكل من أراد أن يحكم بشرع الله وأن يمضي على منهج الله تعالى في كل قطر وفي كل زمن وفي كل مكان إلى يوم القيامة. فجعل صلى الله عليه وسلم في أول بنوده التي كتبها أن المسلمين من جميع القبائل ومن تبع هذا الدين من أي صقع من أصقع من أي مكان من الأماكن أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، سلمهم واحد وحربهم واحد، وهم على من دونهم من أمة واحدة على من دونهم من الناس. فكان هذا في أول بند يكتبه صلى الله عليه وسلم، يأمر بكتابته في هذا الدستور، ووادع فيه اليهود على أن يتركهم على أموالهم وعلى دينهم وأن لا ينصر أحدا عليهم ولا يؤذيهم ولا ينصرون عليه أحد، ومن قصد المدينة تعاوننا وإياهم على حربه وعلى مقاتلته فيردون عن المدينة من جاءها. كتب هذا في جملة البنود التي كتبها عليه الصلاة والسلام، أي أملاها على أصحابه وهم يكتبون في هذا الدستور العظيم، وبين فيه هذه الوحدة الإسلامية التي ضمت العربي والعجمي والصغير والكبير. كان هذا مما نجز في العام الأول من هجرة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وما كان من أعماله التي أسس بها هذا الصرح العظيم في الخلافة عن الله تعالى في هذه الأرض، وكان عبائر عن وفاء بالعهد ما بين العباد وربهم جل جلاله، وإقامة لعظمة في معنى الدين ترفع عن مستوى كل ما يتحدث عنه اليوم من نظرات إنسانية على ظهر الأرض ترعى فيها حقوق أو تقام فيها اتحادات أو وحدات. بتأمل ما أملى عليه الصلاة والسلام تجد الأمر يليق بمقامه وبدينه وبمنهج ربه وبعظمة شريعة مولاه فوق كل ما يفكر فيه أرباب العقول من البشر وأهل الاتجاهات وأهل الأديان وأهل الوجهات المختلفة على ظهر الأرض. فما أعظم شرع الله وما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيقظ الله قلوبنا والمسلمين وعرفنا عظمة ما آتانا وما أنعم به علينا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد وفى صلى الله عليه وسلم بعهوده وقام بالأمر وضاقت نفوس اليهود بما كتبوه وبما وقعوا عليه وبما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ينقضون العهد شيئا بشيئا واحدا منهم بعد الآخر، فكان ذلك سبب جلائهم وبعدهم عن محيط المصطفى عليه الصلاة والسلام وتطهير المدينة المنورة منهم، ويخون يوم يخون منهم، فلا يؤاخذ البقية عليه الصلاة والسلام بخيانة الخائن، وينزل الجزاء على الخائن بنفسه، ويخاطب ويبقي وإخوانهم من اليهود القبائل الأخرى على ما هم عليه، فأقرهم عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على عنادهم وكذبهم وإصرارهم وتكذيبهم بما يعلمون أنه الحق، تركهم على ذلك. وفي هذا بيان العظمة في هذا الدين الذي أنزل الله في شأن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فالحسب الصادق مع الله إقامة الحجة وإيضاح المحجة والبلاغ عن الله تبارك وتعالى. فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كما قال سبحانه وتعالى على لسان الخليل إبراهيم. وأعظم من ذلك ما أجراه سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام مما أمره أن يقوله: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، باب مفتوح أن تراجعوا أنفسكم وأن تتأملوا مهمتكم وواجبكم وحقيقة خلقكم وإيجادكم ومستقبلكم العظيم المقبل عليكم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. انظر هذا التعليم البديع العجيب، كذبوك قل لهم لكم النار وأنا سأقتلكم وأعرفكم، ولكن ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باس عن القوم المجرمين. انتبهوا لنفسكم انتباه، وهو ذو رحمة واسعة والباب مفتوح أمامكم، راجعوا حسابكم، وها أنا باسط يدي لأن ترجعوا وأن تتراجعوا وأن تتفكروا وأن تتذكروا. قل إنما يعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أين مظاهر الجنون فيما أطرح عليكم؟ أين مظاهر الجنون فيما أدعوكم إليه؟ أين مظاهر الجنون في تعاملي معكم؟ أين مظاهر الجنون في بينتي وحجتي ودليلي وسلسبيل ما أبين وعذب ما تلفظ وأقول؟ أين مظاهر الجنون في هذا؟ ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه السنة نفسها كانوا وقد بني المسجد بعد تلك الأيام يحبون الصلاة خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعض المهاجرين لم يتمكنوا من السكنة في حواليه. الحجر أشرنا إليها أنه ابتدأ حجرتين، حجرة لسودة بنت زمعة التي أرسل إليها بعد مجيئه بشهرين ونحوها، فأرسل إليها لتخرج مع ابنته فاطمة الزهراء ومن بقي هناك من أم أيمن حاضنته وأسامة بن زيد وغيرهم، فخرجوا إليه عليه الصلاة والسلام، ومعهم خرج آل أبي بكر، وقدمت عائشة، وكان قد عقد عليها ولم يدخل بها بعد، فبنى حجرة لأجل جلوس أمي لجلوس سودة، ثم الحجرة الثانية لأجل البناء بعائشة، وكانت هذه الحجر بجوار المسجد النبوي الشريف، وبتنت أيضا بعض الحجر هناك وبعض الحجر بعيدا قليلا عن المسجد، بناها على حسب الحاجة لأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا ما كان من أن هذه الحجر بقيت على نفس بناها الذي كان على بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف عليه، إلا أنه لما ذهب في غزوة خيبر فعاد فوجد أم المؤمنين أم سلمة قد غيرت بعض البناء وقومت الجدار بحجر، وما كان ذلك في مبانيه صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها أول ما رجع قال: ما هذه البنية؟ قال: ما شأن هذه البنية؟ قالت: يا رسول الله، أردنا أن نحجز عن دار الرجال وأبصار الرجال وأن نقوم فتعذرت لي أنه اختارت هذا النوع من البناء لأجل الستر ولأجل هكذا. فقال إن شر ما أنفقت فيه الدراهم هذه المباني. ثم استقرت البيوت على ما هي عليه إلى أن جاء وقت التوسعة، فكتب الوليد بن عبد الملك إلى الأمير في المدينة وهو سيدنا عمر بن عبد العزيز، ففي الكتاب أمره بهد الحجرات وإدخالها في المسجد، فكان أول هد لها لنفس المستوى الذي كانت عليه في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن أهل المدينة بقوا كثيرا يوم قرئ الكتاب الذي فيه أمر الوالي بهدم الحجر، ورجوا أن لا تهدم هذه الحجر. وفيه تقدم ذكر قول سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله. الحسن البصري كان في حجر مولى لأم سلمة أم المؤمنين، ولذا تربى عندها وكان يدخل الحجر في عهد سيدنا عثمان بن عفان آخر أيامه، لأن ولادة الحسن البصري كانت لسنتين بقية من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فكان وفاة سيدنا عثمان وهو ابن 14 سنة، فكان يدخل إلى الحجر قال فكانت تصل يدي إلى السقف، أمد يدي فأصل سقف الحجرات، هذا البيوت التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون ليتها أبغيت ليرى الناس كيف عاش نبيهم وبأي شيء اقتنع في مسكنه، وهو الذي عرضت عليه خزائن الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهدمت الحجر وبقى الناس كثيرا ذاك اليوم على هدم الحجر الشريفة التي كانت على هيئتها في تردد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهي الحجرات التي سمى الله باسمها سورة في كتابه، وبين خبر جلوسه فيها صلى الله عليه وسلم، واستنكر أمر الأعراب الذين يأتون من وراء الحجرات ينادون بأصواتهم على رسول الله أخرج إلينا يا محمد، نريد أن نسألك، نريد أن نكلمك. قل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهناك وسط الحجرات كان كثيرا من تهجده صلى الله عليه وسلم، وكثيرا من تلاوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكثيرا من مقابلاته لكثير من أصحابه وبعض الوافدين ومخاطبته إياهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكثيرا من تعليمه وأمره ونهيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى جميع آله وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان. خجل المهاجرون من حسن ما عملهم الأنصار، حتى قالوا لرسول الله ما رأينا قوم وفدنا عليهم كمثل هؤلاء، ولا وجدنا أحسن منهم مواساة في قل ولا إشراكا في كثر، وحتى شاركونا في الخدمة وقاموا بخدمتنا، حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، ما عجب قال لنا أجر معشر المهاجرين. فقال لهم لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم وأعنتموهم، قال عونوهم وادعوا لهم واثنوا عليهم ولكم أجركم ولهم أجرهم ذاك العظيم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. السنة الأولى بعد بناء هذا المسجد واستقرار أرواح وقلوب الصحابة بالصلاة خلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتحينون الوقت فيتأخر من يتأخر منهم ويجي منهم ويجد الناس قد صلوا فيحسر، وبلال يرفع ثوبا راية يرفعها لقرب وقت الصلاة ولدخول الوقت، وقد يمشي يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاستقل عليهم الأمر أنهم تفوتهم الصلاة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فتشاوروا وجمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أصحابه ما نعمل، فذكروا البوق فقالوا إنه عمل اليهود، فذكروا له الناقوس قال إنه عمل النصارى، فذكروا له إشعال نار فقال إنها عمل المجوس، وتفرقوا ولم يتفقوا على شيء، وفي بعض الروايات أنهم هموا بشراء ناقوس. فلذلك جاءت رؤيا عبد الله بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فلم يكن الأذان معروفا قبل ذلك، مع أنه في حديث الإسراء والمعراج شيء من ألفاظ الأذان سمعها صلى الله عليه وسلم في السماء، ولكن لم يكن نازل إليه التشريع بالأذان بتلك الألفاظ في الأرض، ولكن وافقت بعد ذلك الرؤيا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل هذه الألفاظ علامة لدخول وقت الأذان وألفاظ لأجل إقامة الصلاة، فتوافق الوحي مع وجود الرؤيا، والرؤيا كانت كما صح عن عبد الله بن زيد بروايات متعددة أنها كانت وهو في غير النوم، عبر عن بعضها أنه كان بين النوم واليقظة، ما عبر قال لولا أن يقول الناس لقلت أني كنت يقظانا غير نائم. فرأى رجلا حتى قال الإمام السيوطي عند ذكر الحديث إنما هو الأحوال التي مشاهدة التي تعتري أرباب الأحوال، فقد كان في مشاهدة عند الرؤيا، فشهد أمامه رجلا عليه ثياب خضر برد أخضر وهو يحمل الناقوس، فقال يا هذا أتبيعني هذا؟ قال ولما؟ قال أريد أن أعلم به الناس لدخول وقت الصلاة فنضربا. قال لا أدلك على خير من ذلك، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وسرد له الأذان، ثم إذا أردت أن تصلي فقل كذا كذا، وسرد له الإقامة. فقام من مشاهدته تلك أو قل من رؤياه إن اصطلحت على تسميتها رؤيا إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر، فجاء يقول يا رسول الله رأيت كذا كذا، قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، وصادف نزول الوحي بها، فقال ألقى على بلال فإنه أندى صوتا منك، ونادى بلال قال قل ما يقول لك عبد الله بن زيد واتمر بأمره، ذهب إلى خارج المسجد، فذهب فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو ينادي بصوته، فسمعه سيدنا عمر بن الخطاب فأقبل يجر رداءه وقال الله لقد رأيت مثل هذا، فكانت مثل ما رأى عبد الله بن زيد في هذا الأذان. فكان لسيدنا بلال أذان ولسيدنا أبي محذورة أذان، وكان له إقامة، على ضوءها قام اختيار الأئمة الأربعة ما بين الأذان والإقامة، فاختار سيدنا الشافعي أذان بمحذورة وإقامة بلال، واختار سيدنا أحمد بن حنبل والرملكية أذان بلال وإقامة بمحذورة، وأبو محذورة في مكة المكرمة، إنما لحق بالمؤذنين بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم من حنين، وقام في بلال يؤذن يقول وأنا مع صبيان وكنا متنكبين، يعني متنكبين عن الطريق غير مهتدين إلى دين الله وإلى شريعة الله وإلى الإيمان، فكانوا من الصبيان أبناء المشركين بمكة المكرمة، لم يزل على شركه ما بمكم، فاجتمع جماعة من الصبيان يقلدون بلال، يضحكون ويستهزئون ويؤذنون مثل بلال، فسمع النبي صوت أحدهم فأعجبه فدعاهم جاءوا، قال أيكم الذي سمعت صوته؟ قال فأشاروا كلهم إلى أبي محذورة، فقال له قم أذن قل الله أكبر الله أكبر، قال فألقى عليه الأذان بنفسه صلى الله عليه وسلم قل الله أكبر، فقال فأعجبه صوته فاتخذه مؤذن، قال وكنت أولا ذلك الساعة أكره شيء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما جاء به؟ قال فلقنني الأذان وأرسل الصبيان وأبقاني عنده، قال ودعني فمسح بناصيتي ومد يده على مرة على وجهي حتى على صدري ويقول اللهم بارك له وبارك عليه، وهذا قال فما رفعها إلا وقد أحببته، وتحول ما فيه من ظلمة ومن كفر ومن شر إلى نور وإيمان وخير ببركته صلى الله عليه وسلم، حتى احتفظ أبو محذورة بناصيته فلم يحلقها بعد ذلك ولم يقصها، ويقول مستها يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي أثر الرائحة الطيبة من يد رسول الله تشم على ناصيتي أبي محذور عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فقال له اذهب فأذن. قال اجعلني مؤذنا على مكة في مكة أبلني. قال قد وليتك. قال فجيت إلى أسيد بن حضير الأمير الذي جعله صلى الله عليه وسلم على مكة فقلت أرسلني رسول الله يقول لك أؤذن. قال فصرت أؤذن له فكان مؤذن من المؤذنين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا بلال عليه رضوان الله يتناوب الأذان مع ابن أم مكتوم. وكان في بعض الغزوات عليه الصلاة والسلام واجتمعوا للفجر, بدأ يطلع الفجر وبلال تأخر في مبين. فالتفت صلى الله عليه وسلم كان واحد من اليمن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره. فقال له لا خير في الرغبة في تولي الإمارة وحذره منها. فلما وكان له صوت حسن, فلما تأخر بلال قال إن أخا صدى أذن. قال فأذنت, كان له صوت حسن فأذنت. قال ثم جاء بلال فأراد أن يقيم الصلاة, فقال صلى الله عليه وسلم لا, إنما يقيم من أذن. فأمرني أن أقيم الصلاة. فالأفضل أن يكون المقيم هو نفس الذي أذن. فكان هذا عارض من الأذان في طريقه. أما الذين يتناوبون الأذان في مسجده فسيدنا بلال. وواحد كان قد أذن له صلى الله عليه وسلم في قباء, وبعض بعض المهاجرين ما استطاعوا الجلوس كلنا بالمدينة لكونهم ما وجدوا مكانا ينزلون فيه. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأرض التي لم يجري عليها ملك فقسمها على بعض المهاجرين فلم يستطيعوا البناء. فذهب بعضهم الذين نزلوا عندهم أول مرة في قباء, فكانوا هناك حالين في قباء يترددون على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا بلال استمر في أذانه حتى توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد النبي لم يؤذن إلا مرتين. لما توفي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمسك عن الأذان سيدنا بلال وثقل عليه أن يقوم وهو يتذكر من كان يؤذن له وبأمره وبين يديه عليه الصلاة والسلام. فشق الأمر عليه وبقي بالمدينة, بل ضاقت عليه المدينة من تذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا أمر في شارع إلا تذكرت أني في يوم كذا مررت معه في هذا الشارع. قالوا لا أجلس مكان إلا تذكرت أني جلست معه في هذا المكان. فما طاب لي الجلوس. قال فجئت إلى عند أبي بكر يقول يا أبا بكر أني أريد أخرج للجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى, فإني سمعت النبي يقول في الجهاد كذا وإني متوجه إلى الشام. هو أخره مرة سيدنا أبو بكر يقول أبقى لدي. ثم ألح سيدنا بلال فذهب في عهد سيدنا بكر أو أول عهد سيدنا عمر وتوجه نحو الشام. فمرت عليه سنة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه الجفوة يا بلال, أجفوتنا؟ يقول أما آن لك أن تزورنا؟ فحرك ما في باطنه وانزعج وركب الراحلة وتوجه إلى المدينة المنورة. فدخلها ففرح به الصحابة, أكب على القبر الشريف أخذ يمرع خده فوق تربة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام, وتلقاه الحسن والحسين فهش لهما وتذكر أياما كان يشهدهما على المنبر مع جدهما وعند المحراب في المكان اللي يصلي فيه مع جدهما. فضمهما إليه وأخذ يبكي فقال له أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال أما والله ما أذنت بعده لأحد, ولكن لا أدري إن كيف أرد طلبكما, فما أقول إذا سألني عن ذلك, ما أقول لجدكما إن رددوا طلبكما. فلما وافق على الأذان فرحوا فرح الصحابة فتحينوا وقت الأذان. اجتمع مجموعة منهم من الرجال والنساء في الوقت الذي أرد فيه بلال أن يؤذن. فصعد في مكان مرتفع فابتدأ بالأذان وهم مشتاقون إلى أذانه. ومجتمعين ملتفين جماعة من أهل المدينة وخرجوا من بيوتهم يتسمعون نداء بلال، والبقية في ديارهم ومنازلهم. فلما ابتدأ يقول الله أكبر، ما بقي أحد منهم إلا ضج، فبكى الكل. تذكروا الأيام التي كانت، فاضطربت المدينة، فما رؤيت أشد بكاء من بعد وفاة رسول الله، من يوم بعد يوم وفاته من ذاك اليوم. والذين في بيوتهم خرجوا وتساروا يسحن أبعث رسول الله، أبعث رسول الله، يسحن في طرق المدينة. وخرج لم يبقى رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير إلا وهم في شوارع المدينة، ما بقي أحد في بيته. فخرجوا حوالي المسجد يملؤون الشوارع ويضجون، فما رؤيت المدينة أشد بكاء بعد يوم وفاة رسولها من ذاك اليوم الذي أذن في بلال. فلما وصل لعند يقول أشهد أن محمد رسول الله، ضج هو مع من ضج وخنقته العبرة وخرج ولم يقدر أن يكمل الأذان، ومضى الحال كذلك. وصار يأتي في كل سنة من الشام يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتفقد ويرجع. فجاءت السنة المرة الثانية أذن، سنة التي سافر فيها سيدنا عمر بن الخطاب إلى الشام ودخل بيت المقدس فافتتحه، فحضر معهم والتفت قال بلال أذن لنا. قال أمير المؤمنين، ما أذنت بعده لأحد وسأمتثل أمرك في هذا المفرض وحده، في هذا المرة وحده، ولا تأمرني بعد ذلك. والفقام يؤذن، والفبك الصحابة، بكى الصحابة، بكى الصحابة، كان من الشد بكى سيدنا معاذ بن جبل مع واحد من الصحابة، حتى من شدة ما استمروا في البكاء كان يقول لهم سيدنا عمر حسبكم ما يرحمكم الله، حسبكم ما يرحمكم الله، حسبكم ما كفاكم يرحمكم الله، من تذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان ذلك من العذر لبلال أن يؤذن بعدها، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. شرع الأذان في تلك السنة، في تلك السنة مات أسعد بن زرارة كما أسلفنا، ولا وكان نقيب الجماعة بني النجار، فقالوا يا رسول الله عين لنا نقيبا من بعده، قال أنتم أخوالي وأنا نقيبكم. فكانت ميزة لبني النجار، وكره أن يخص بها أحدا دون آخر، فكان نقيبهم سيد الوجود عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومات عبد الرحمن بن عوف في أواخر هذه السنة الأولى من الهجرة، وهو أخو النبي من الرضاع، فقبره عليه الصلاة والسلام. وخرج بعد أن دفنه قال ائتوني بحجرة أضعها على قبره أتعلم بها قبر أخي، يعني يكون علم. فقام بعض الصحابة فحمل حجرا فعجز عنها، فرأى صلى الله عليه وسلم فقام وحسر عن ذراعه وحملها معه حتى جاء بها إلى موضعها من القبر فأقامها فيه، وقال أتعلم به قبر أخي وأخوه من الرضاعة، وأدفن إلي من مات من أهلي. ثم لما مات ولده إبراهيم جاء صلى الله عليه وسلم دفنه قريبا من مكان عثمان بن مضعون، وقال إلحق بسلفنا الصالح، يقول قال له إلحق بسلفنا الصالح الذي مضى قبلنا من أهلنا، يقصد عثمان بن مضعون. وحتى لما قبر صلى الله عليه وسلم ابنته زينب بعد ذلك قال إلحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون، يعني قال عند قبره لزينب ابنته عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فكان هذا مجمل ما حصل في تلك السنة الأولى. وجاءت هناك مشروعية الأذان، وتم اجتماع الصحابة بذلك ذلك النداء وتلك العلامة، وما كادت السنة الأولى أن تنتهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قد استجد في الساحة ما استجد، واحتاج إلى نزول الإذن بأمر الجهاد بالسيف الذي لم يكن ماذونا فيه من قبل، وكان مجاهدا جهادا كبيرا بما أمر أن يجاهد به. فبقي المواجهة لفئات المعتدين والظالمين والغاصبين والصادين عن الحق، فجاءت السنة الثانية من الهجرة بما فيها من عجائب وغرائب، وما أبرك تلك السنوات، ننعم بخيرها إلى الأبد، ولم يزل النور الذي ابتث فيها منورا البصائر لكل من أراد السلوك إلى الواحد الصمد جل جلاله وتعالى في علاء. اللهم نورنا بأنوار حبيبك محمد، ثبتنا على منهج حبيبك أحمد، اللهم سر بنا في طريقه، واجعلنا اللهم بجاهه في فريقه، ولا تفرق بيننا وبينه، واجعلنا من أسعد الناس برؤياه ولقياه في الدنيا والآخرة بمحض منتك يا الله يا غوثاه يا رباه يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه، وإنما ألقى الأذان على بعض المؤذنين، وقيل أنه في بعض الأسفار أذن مرة واحدة، لأنه لم يسلم سند تلك الرواية. فالمشهور أنه كان يؤم الناس، وأنه لو أذن لتحول إجابة المؤذن لحضور الجماعة حيث يؤذن فرض عين على كل مسلم عندما ينادي حي على الصلاة، فيصير فرض عين على كل مسلم أن يأتي، صغير وكبير وذكر وأنثى، لأن امتثال أمر واجب. فإذا قال حي على الصلاة فقد أمر بالإقبال لأجل أداء الصلاة، فيصير المجيء واجب على الكل. فلذا ترك الأذان بنفسه عليه الصلاة والسلام، وصار يؤم الناس عليه وعلى آله أتم الصلاة والتسليم.

0: عند ذكر الدجال كان يتعجب كيف يفتن المسلمون بالدجال كما يفتنون بالمال كما يفتنون بالتلفزيون كما يفتنون بأي فتنة. والحق تبارك وتعالى إذا فتن القلب راح كل فهم وراح كل عقل. وأشد فتنة إلى يوم تقوم الساعة ظهور الدجال. وكلنا يعلم الحق والهدى والخير ثم نتراخى ونفتر ونتكاسل بأي بأدنى خاطر وبأدنى تكسيل من ذا ومن ذاك. فهذه صورة من صور انقباب البشر إذا لم تأخذهم عناية العلي الأكبر جل جلاله. دفع الله عنا شر الدجال وعصمنا من فتنته. اللهم واجعلنا في أنصار هذا الحبيب ظاهرا وباطنا بكل معناه كما أنت أهله يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أسعد الناس بنصرته وبمحبته ومتابعته وبرؤيته وبمرافقته في دار الكرامة وفي البرزخ وفي يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: أبي، نحن لماذا نحتفل؟ ما هذه الأنوار في كل مكان تشتعل؟
1: آه بني، ماذا أقول؟ فالوصف في هذا يطول. إن العوالم تحتفي بربيع ميلاد الرسول أبي البتول، ذاك الذي جاء الوجود بكل خير فأحبه كل الوجود.
0: قل لي أبي، كيف الوجود أحبه؟
1: صلي عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: أترى القمر؟
0: ماذا به؟
1: قد كان رهن إشارته وهو رضيع، فإذا أشار إلى اليمين مشى معه، وإذا أشار إلى الشمال مشى معه، وكأنه عبد مطيع.
2: صلى عليك الله يا نور الهدى.
1: أترى الشجر؟
0: نعم أبي.
1: لما دعاها مرة خطت خطاها نحوه من دون رجل أو قدم تسعى إليه، والجذع من فرط الهوى يبكي ويبكي حوله أصحابه مما لديه، والعذق ينزل مسرعا من نخلة ويخر من شوق اللقاء بين يديه، وشكى البعير همومه يوما إليه. صلوا عليه.

0: جاء في دلائل النبوة للبيهقي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك، فحيث أشرت إليه مال. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء، وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش.
1: روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن إليه الجذع حنينا. قال: فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة.
2: أخرج الدارمي وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال الأعرابي: إلى أهلي. فقال له: هل لك في خير؟ قال: وما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال الأعرابي: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السلمة، والسلمة نوع من الشجر. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه رسول الله، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت فكنت معك.
1: أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العتق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالكم أحبابي؟
4: الحمد لله.
3: هل من سؤال؟
5: أستاذنا، هل لا تحدثنا قليلا هاهنا عن حب أصحاب النبي لذاته وصفاته وحياته، وعن الحنين إليه بعد مماته؟
3: ماذا عسى مثلي يقول عن حب أصحاب الرسول للرسول؟ والله قد عشقوه عشق الممتلي بحبيبه، المرتمي لطبيبه، من لا يطيب لهم حياة إلا معه. ما أن يمس الماء صفحة وجهه حين الوضوء إلا تداعوا نحوه وتقاسموا ما قدما. سكروا سكروا إلى حد الثمالى من محبة ذاته، حتى لقد شربوا دما، شربوا دما، شربوا دما. اسأل سوادا بن غزي: ما سر قولك للنبي أوجعتني؟ سترى العجب. واسأل دموع خليفته لما استجاب لصحبته، واسأل عليا يوم نام بغرفته في هجرته ماذا يريد وما السبب، واسأل بلالا فوق قبر المصطفى لما ينتحب. سترى المحبة خالطت أجسادهم وقلوبهم وعقولهم حتى فنوا في حبه فتبوأوا أعلى الرتب. صلوا عليه وسلموا، فهو الشفيع لمن أحب.

0: أخرج البخاري ومسلم عن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، ورأيت بلالا أخرج وضوءه، فرأيت الناس يبتدرون ذلك منه ويتمسحون به، فمن لم يدرك منه شيئا أخذ من بلل صاحبه.
1: روى البوصيري بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله، اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه، فلما رجع قال: يا عبد الله، ما صنعت؟ قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك شربته. قال: نعم. قال: ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس. قال أبو سلمة: فحدثت بهذا أبا عاصم فقال: كانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم.
2: روى أبو نعيم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو متقدم من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد. قال: فاعتنقه فقبل بطنه فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له: استوي يا سواد.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة.

متكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين.

همات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

الطاووت واستمسكت بالعروه الوثقى لم في صملها والله سميع عليم. امنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى.

سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد

مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استولوا السلام، تقاربوا وتراصوا، يرحمكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
1: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله

شهيدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض.

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعم وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

تعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.

يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا لكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا لبيع علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتى لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين
وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعالوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد القضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة

منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد

الله استقيموا واعتدلوا وافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حذر المؤمنات بالعقاب تشهد عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية صفوه من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماوات والأرض ما شاء الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. هناك الحمد لله وملء ما شئت. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام منك. حينا ربنا السلام أنت الله ورحمة الله. اللهم لا مانع لما أعطيتنا منه.

اللهم صل وسلم على سيدنا. أستغفر الله العظيم.

ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بسندكم المتصل للإمام عبد الوهاب الشعراني من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال رضي الله عنكم: خاتمة في الاستغفار. قال ابن مسعود: كان بنو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوبا على باب أحدهم الذنب وكفارته فيفتضح، فأعطينا خيرا من ذلك وهو الاستغفار وذكر الله. ويقرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال وأغفر لهم ما استغفروني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على دوائكم من الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دواؤكم الاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فمن أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وفي رواية: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة أو 520 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض. 25 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض. ومن استغفر الله عند الغروب 70 مرة كل يوم لم يكتب من الكاذبين. ومن استغفر الله في ليلة 70 مرة لم يكتب من الغافلين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات، فإن استغفر من ذنوبه لم يوقفه عليه ولم يعذبه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤه الاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ومن قالها في دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه كلها. ومن استغفر الله تعالى 70 مرة في دبر كل صلاة غفر الله له ما اكتسب من الذنوب، ولم يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجه ومساكنه من الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة إلا غفر له 700 ذنب. وقد خاب عبد وأمة عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب. وكان أنس رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وذنوباه وذنوباه، يقول ذلك مرتين، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقد غفر الله لك. وكان البراء بن عازب رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفره الله لي. والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة، وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.

0: اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
1: وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.

الحمد لله عظيم الغفران، وصلى الله وسلم على عبده كثير الاستغفار في السر والإعلان، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين عن الدران وصحبه الغر الأعيان، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل اليقين والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد عقد الشيخ هذه خاتمة في فضيلة الاستغفار ومكانة الاستغفار، ولا يزال الاستغفار عنوان صحة الإيمان والصدق مع الرحمن والاستعداد للنقلة إليه والسفر والرحلة إليه والوقوف بين يديه جل جلاله. ومعنى الاستغفار طلب المغفرة، طلب المغفرة يكون بالوجهة والنية وبالفعل وبالقول، فكل ما كان سبباً للغفران ففعله استغفار، فالاستغفار طلب المغفرة. ومن يغفر الذنوب إلا الله جل جلاله، لا يتمكن أحد أن يغفر ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا أن يغفره الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يشترك في الاستغفار المعصومون من النبيين والملائكة وغيرهم من خاصة الخلق وعامتهم من المؤمنين بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الاستغفار آيات وأحاديث، فكان الاستغفار من أقوى الركائز التي تقوم بها السعادة وجنال بها الحسنى وزيادة. يقول ابن مسعود: كان بنو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوبا على باب أحدهم الذنب وكفارته يفتضح. وجاءت هذه الأمة بفضل الله وستره وإحسانه ولطفه بواسطة عبد محمد صلى الله عليه وسلم، هل أعطينا خيرا من ذلك وهو الاستغفار وذكر الله جل جلاله. قال تعالى: الذين إذا فعلوا فحشة من أظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها أي ملها مغفرة، له الحمد والمنة، كما جاء في سنن الترمذي وابن ماجه، وأورده الإمام النووي في الأربعين النووية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قال إبليس للرب جل وعزتك وجلالك: لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يعني ما أيأس منهم ولا أترك المحاولة في غيهم ما دام الروح في جسده قبل ما يموت، فأنا حريص على إغوائه. فقال الله تبارك وتعالى: عزتي وجلالي لا أزال وأستغفر لهم ما استغفروني، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. الله لا إله إلا الله، اغفر لنا يا خير الغافرين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدلكم على دوائكم من الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دواؤكم الاستغفار، طلب المغفرة بصدق.
كان صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لزم الاستغفار، كان الاستغفار لزيما في ليله ونهاره وسره واجهاره. وقد كان يعد لنبينا في المجلس الواحد 100 مره من قبل: ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب، ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ثالث مره، رابع مره، خامس، يسمعونها في المجلس الواحد 70 80 90 إلى 100 مره، يسمعون لسان الطاهر المعصوم يطلب المغفره من الرب. هذا اللفظ لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ان كنا لنعد، يقول الصحابي في المجلس الواحد، ثم اتى مره من قبل: ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. إذن فالاستغفار طلب المغفرة وسؤال بالقول والفعل، والمغفرة معناها الستر، المراد بها التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة به، وإما بعدم العقاب والعذاب أو بعدم التوبيخ أصلا. وينتهي المغفرة إلى أمرين عظيمين إذا عظمت من الله لعبده. الأمر الأول أن ينشر عليه كنفا عند المسألة في القيامة، فلا يسمع أحد ما يقول له حتى الملائكة، يقرر ببعض ذنوبه ثم يقول: سترت عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. والأمر الثاني أن يأتي الله إلى سيئاته فيبدلها إلى حسنات. وفي ذلك جاء في الخبر أن من المؤمنين من يعرض عليه في القيامة بعض سيئاته الصغيرة فيخاف ويتوقع الهلاك ويفزع، فيقال: إنه قد بدلت لك إلى حسنات. فيقول: باقي ذنوب أخرى ما عملتها. ما رأى من حسن ما عملت الله ولطفه، يقال: قد بدلت جميعها إلى حسنات. لا إله إلا الله. ومن آلاء معاني المغفرة أن يستر الله عبده عن الذنب فيحول بينه وبينه فلا يقع فيه. ومنهم أولى المعصومون مغفرة بالنسبة لهم، الحيلولة بينهم وبين الذنوب قريب بعيد. وبعض المحفوظين من أولياء الله تعالى من ورثة هؤلاء النبيين، حتى منهم من يكرمه الله بأن لا تخطر على باله أصلا ولا يهم بها بفضله جل جلاله على من يشاء. وكان الإمام عبد الله بن حسين بن طارق يقول: ما أذكر أني فعلت مكروها ولا هممت بفعل مكروه مكروه فضلا على الحرام، من قبل بلوغه، من ايام الصبا، من قبل البلوغ. ما اذكر اني فعلت مكروه ولا هممت بفعلي مكروه، فسبحان الذي يصون من شاء ويكرمني. وهذا اعلى انواع المغفره.

0: فهم أفراد ثم أفواج يرجعون من الكفر إلى الإسلام. وهكذا يشترك الاستغفار مع التوبة أن كلاهما رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل منهما طلب إزالة ما لا ينبغي، إلا أن الاستغفار طلب من الله لإزالته، والتوبة سعي من الإنسان في إزالة ذنوبه. وقد يطلق كل منهما على الآخر، وفي الآيات نقرأ أقوال الأنبياء لقومهم استغفر ربكم ثم توب إليه، استغفر ربكم ثم توب إليه، استغفر ربكم ثم توب إليه. ويدخل الاستغفار في الدعاء، لأنه طلب من الله تبارك وتعالى. والاستغفار بالنسبة لمن وقع في الذنب واجب عليه، وهو لمن لم يصدر منه الذنب مندوب ومستحب. والمطلوب في الاستغفار أن يكون على وجه يحل عقدة الإصرار عن الذنوب، ويثبت معناه في الجناء، لا مجرد مرور الألفاظ على اللسان، استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر لي ونحو ذلك. لما رأى بعضهم من يقول اللهم زوجني من حور العين ويعبث بالحصى، قال ما أسوأك من خاطب، أنت إيش من خاطب تخطب الحور العين وأنت تعبث تلعب بالحصى؟ بدأ تطلب استقم واحذر قلبك، لو بتخطب نسوان الدنيا ما بتلعب بيدك، وتبي تخطب الحور العين وانت تلعب بيدك مجنون. فانما يكون الدعاء والاستغفار بتاع التعظيم وحضور القلب، من يدي الرب جل جلاله وتعالى في علاه، لا اله الا الله. وما شرع لنا طلب الاستغفار من بعضنا البعض، فإنه إذا استغفر لك غيرك من المؤمنين فقد طلب لك المغفرة بلسان لم تعصي أنت بها، طلب لك مغفرة بلسان أنت ما عصيت بها، أنت ما عصيت بها حق غيرك، فيحصل لك طلب من الله ودعاء بألسن لم تعصي لها بها، هي ألسن غيرك، هذا ما عصيت الله بألسن غيرك، إنما تعصي بلسانك. وهكذا جاء في أفضل الرغائب دعاء الغائب للغائب. فالاستغفار زاد كبير لرضا الغفار ولكفارة الذنوب والأوزار. ثم جاءت فيه كيفيات عديدة، ومنها الاستغفار الخاص للمؤمن في نفسه، وفي الحديث سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني من أصل عدم ما هناك شيء، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعته، أبوء أقر وأعترف، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار في الحديث، تقرأ عندك في الورد اللطيف لا إله إلا الله. ومن الصيغ التي وردت قوله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. منها ما ورد بعد كل صلاه 3 مرات استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ومنه مطلقا في اي وقت لا اله الا الله. هكذا جاء في روايه ابي داود والترمذي يقول زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن هرثان انه سمع النبي يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ان كان فرا من الزحف. هكذا جاء عند الترمذي وعند الطبراني موقوف من حديث عبد الله بن مسعود لا اله الا الله. ويقول ابو هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لنا احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مستكر له عدو حد يفرض عليه شيء هو ما يكون الا ما شاء. ايوه كما جاء في البخاري لا اله الا الله. وقد أوجب الله على نبيه أن يستغفر هو المؤمنين تكريما له تشريفا وتعظيما لقدره وليكون قدوة لأمته. فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وكان يستغفر في اليوم الواحد 70 مرة ومئة مرة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. ومهما توفرت في الاستغفار شروط التوبة رجي أن يكفر به الذنوب وتغفر. مثلا من يعمل سوءا أو ظلما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والحديث عند ابن السني في عمل يوم والليلة من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة 3 مرات فقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي واتوب إليه غفر له إن كان قد فر من الزحف. وهو الذي عليه العمل بعد الصلاة استغفر الله الذي لا إله إلا هو قد يزيدون العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو واتوب إليه 3 مرات. والتوبة الصادقة يكفر بها الصغائر والكبائر وتبقى التبعات. والاستغفار على وجه الانكسار من دون تحقق التوبة يوفر به الصغائر دون الكبائر. هكذا يقول الشافعية وقال المالكية والحنابلة الاستغفار مطلقا تغفر به الذنوب لم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة. كذلك عند الحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم الاستغفار ممحاة للذنوب. حققنا الله بحقائق التوبة والاستغفار أنا الليل وأطراف النهار. ثم يقول الله لحبيبه يأمر أن يجعل آخر عمرك كثرة الاستغفار. إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يظنون فجأة فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. وكان إذا سلم من الصلاة استغفر. وعلمنا في نهاية المجلس أن نقول الاستغفار سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويقول أنه غفر له ما كان في مجلسه إذا قال قبل أن يقوم من المجلس. من أعظم وأكد أوقات الاستغفار وقت السحر. نص عليها القرآن في آيتين قالت الصابرين الصادقين القادرين المنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك قبل غروب الشمس وهو مما يعين على قيام الليل. الاستغفار قبل الغروب يعين على قيام الليل. ثم من الاستغفار ما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات وهذا فضل من الله عليك. من طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فمن أحب أن تسره صحيفته عند ما يناولها يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، كما قال الله: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتاب، مسرور مستبشر، ها مقرأ كتابي، إني ظننت يعني كنت موقن أني ملاقي حسابي فاستعددت لذلك، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الثاني يحزن عندما يعطى الكتاب، وأما من وجه كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابه، يا ليت يعني الموتة الأولى كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فما أضعف عقول المغترين بالمال والسلطان، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، إيش يفيد إذا ماشي تقوى، إيش ينفع، فما أضعف عقول المغترين بالمال والسلطان، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمن والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمن حسنة. هذا من الفوائد العظيمة لاستغفار المؤمنين والمؤمنات، وفيه دليل على أنه يهتم بأمر المؤمنين ويقتدي بسيد المرسلين، فيحب الله منه ذلك ويعطي بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم عدد المؤمنين والمؤمنات في زمانك واللي في قبلك واللي كم عددهم؟ كل واحد حسنة حسنة، يا سلام، استغفار المؤمنين والمؤمنات، لا إله إلا الله. من استغفر المؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين. فهمت؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يكن عنده مال يتصدق به فليستغفر المؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة. أيضا في رواية الطبراني، وفي الرواية عنده بالسند الحسن، بالسند جيد أيضا عند الطبراني: مستغفر من المؤمنات كتب الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تقول أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم اللهم اغفر لي والمؤمنات أتحف به من كل مؤمن حسنة. سمعت؟ هكذا الرواية الأخرى: من استغفر المؤمنات كل يوم 27 مرة أو 25 مرة، أحدد العددين، كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. كان من الذين يستجاب لهم دعاهم وتوجههم إلى الله ويرزق بهم أهل الأرض. قال الإمام العدد: هذه صفة الأبدال، معنى أن من واظب على الاستغفار 27 مرة للمؤمنين كل يوم وليلة رقاه الله حتى يرقى مراتب الأبدال من أهل الولاية، كان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض. وفي رواية: بهم يغاثون ويمطرون. هكذا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. سبع وعشرين مرة أو 25 مرة، هذا الطبع عندنا غلط، 500، 25 مرة، كما يستجابهم يرزقوا به أهل الأرض. شك الراوي، فلهذا بعضهم يتم بها على 25 وبعضهم يأتي بها احتياطا لسبع وعشرين لتكون موافقة للرواية الأخرى التي ماشي فيها شك، ومن استغفر الله المؤمنين والمؤمنات 27 مرة، ماشي فيها رواية 25 فيها 27، فيلحقون هذه بهذه. يقول: ومن استغفر الله عند الغروب، فهو من الوقت الذي ينبغي تخصيصه بالاستغفار، 70 مرة كل يوم لم يكتب من الكاذبين. استغفر الله في كل ليلة 70 مرة لم يكتب من الغافلين. أميت من استغفر الله عز وجل في كل ليلة 70 مرة لم يكتب من الغافلين، أي لم يكتب في ليلة تلك، استغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة لم يكتب في يوم من الغافلين، هكذا في رواية ابن السني. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات، من استغفر من ذنوبه لم يوقفه عليه ولم يعذبه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلب نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر سقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه فذلك الران، إذ ذكر الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والعياذ بالله ثم إنهم لصال الجحيم. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن للقلوب صدى كصدى الحديد وجلاؤه الاستغفار، وجلاؤه الاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من زحف، ومن قال في دبور كل سنه غفر له ذنوبه كلها، ومن استغفر الله تعالى 70 مرة في دبور كل سنه غفر له ما اكتسب من الذنوب ولم يخرج من الدنيا حتى يرى ازواجه ومساكنه من الجنه. هو وارد عند الترمذي مختصر، هذا الحديث كان، ويقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد ولا من استغفر الله في يوم 70 مرة لأغفر له 700 ذنب.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
2: مستمعينا الأعزاء الكرام، ننقلكم الآن مباشرة على الهواء إلى حارة المطار بمدينة تريم لنقل فعاليات الجلسة الشهرية، جلسة الجمعة الشهرية، حيث اللقاء الإيماني الذي يجمع القلوب على ذكر الله تعالى ويزيدها أنسا ومحبة. وستستمعون ضمن فقرات هذه الجلسة محاضرة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
3: أسعد الله جمعتكم بكل خير، أهلا أهلا بكم في هذا اللقاء المبارك وفي محطتنا الإيمانية والدعوية المتجددة جلسة الجمعة الشهرية بحارة المطار. نلتقي اليوم لنجدد العهد مع الله ونشحذ الهمم في ميدان الدعوة والخير، مستظلين بظلال الإيمان والأخوة الإيمانية. وخير ما نستهل به هذا المجلس المبارك آيات عطرة من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ محمد بن علي بن حجة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد

وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.

صدق الله العظيم فتح الله عليك وعلينا وزادنا الله نورا بالقرآن إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين ومن جعله إمامه قاده إلى الرضوان ومن مشكات الوحي الأول ننتقل إلى النبع الصافي السنة النبوية المطهرة لنعطر الأرواح بكلام أفصح الخلق وبشير الأمة صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن إلى 3 أحاديث من 40 النووية يقدمها لنا الأخ أحمد بن علي باشعيب.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقدم لكم ثلاثة أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي نجيز العرباض من سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي ثعلب الخنشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الحضور الكريم، نقف معكم وقفة سريعة نستعرض فيها تقرير مختصر لأبرز الأنشطة الدعوية لحارة المطار خلال العام الماضي، يقدمها بالنيابة عنهم الأستاذ محمد بن فايز بحشوان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه أبرز الأنشطة الدعوية بحارة المطار خلال العام الماضي 1447 للهجرة. أولا، تزايد عدد الملتحقين بحلقات التعليم بين العشاءين وبعد العصر في مسجد السعادة، وحلقات البنات ودروس النساء، وقد أقيمت عدد من الأنشطة للطلاب، منها زيارة للعلماء والصالحين من أهل البلدة. ثانيا، بدأت الدورة الصيفية 18 لهذا العام بمسجد السعادة للفترة من الخامس من محرم وتستمر بمشيئة الله حتى 15 من صفر 1448 للهجرة، من الساعة 9 إلى صلاة الظهر. وقد بلغ عدد الطلاب إلى ما يقارب 90 طالبا، ونهيب أولياء الأمور بحث أولادهم على الالتحاق بالدورة والاستفادة من أوقاتهم. ثالثا، استمرار حلقات ما بين العشاءين والعصر في مسجد الشفاء نجدي محطة المحروقات، ولوحظت الزيادة في الإقبال وخصوصا في حلقات العصر. كما تم ترتيب حصص للتقوية في بعض المواد المدرسية كالنحو والرياضيات واللغة الإنجليزية. رابعا، تم إعلان افتتاح حلقات للبنات والنساء بمسجد الشفاء. خامسا، استمرار دروس للشباب بمسجد الشفاء مساء يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع. سادسا، إقامة عواد في عيد الإضحى المبارك لرواد وجيران مسجد الشفاء في بيت الأستاذ علي بن محفوظ بارفيل، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات مغمورين بالبهجة وفرحة العيد والتلاقي. سابعا، إقامة الدورة التثقيفية التوعوية الخامسة لفئة الشباب والكهول للفترة من 28 من جماد الآخرة بعنوان معا نحو البناء ونصرة الشرع المتين، وحظيت بإقبال جيد من الشباب وكبار السن لحضور برنامج الدورة. ثامنا، تم بحمد الله تعالى ترتيب خروجين دعويين، الأول إلى منطقة سكيبان بوادي بن علي في شهر جماد الأولى، وقد خرج عدد من الطلاب من المدرسين والطلاب، وذلك لإلقاء عدد من الخطب والكلمات والزيارات، وأيضا حضور ختام الدورة المكثفة لأبناء المنطقة في جامع سكيبان، والثاني إلى منطقة حوطة الشيخة سلطانة ضمن الخروج العام في شهر ذي الحجة. تاسعا، مشاركة فرقة السعادة للإنشاد والتمثيل في احتفالات الربيع النبوي بدار المصطفى بتريم، ونبارك لجماعة التمثيل على حصولهم على المركز الأول في المسابقة التي أقيمت بين فرق حارات تريم بهذه المناسبة لهذا العام. عاشرا، ترتيب زيارات لبعض المرضى وكبار السن والشخصيات الاجتماعية. الحادي عشر، بمناسبة ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شهر ربيع الأول، أقيمت مجموعة من الفعاليات والنشاطات تضمنت محاضرات ومسابقات وزيارات ومجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المساجد والبيوت، ومباريات ودية وألعاب تحفيزية لأطفال الحارة، وتوزيع الهدايا لهم بمناسبة هذه الذكرى. الثاني عشر، إحياء بعض المساجد المهجورة القريبة من الحارة، حيث تمت قراءة السيرة النبوية في الجمعة الأولى من شهر ربيع الثاني بمسجد الشيخ إبراهيم ابن الإمام عبد الرحمن السقاف الموجود شرقي الحارة، وقد تشرفنا بحضور الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ، ولوحظت زايد الحضور من أهل العلم وكبار السن والشباب. الثالث عشر، استمرار عزبة أهالي الحارة لحضور زيارة نبي الله هود عليه السلام. الرابع عشر، تشكيل لجنة للدير والخدمات في مجالس الخير بالحارة والمناسبات الدينية والاجتماعية وترتيبات الوفاة. الخامس عشر، قراءة بعض منظومات الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور، مثل قارورة الزجاج في ذم العزوبة وفضل الزواج في بعض الزواجات في الحارة بمشاركة مجموعة السلسلة. السادس عشر، استمرار حزب بين العشاءين وحزب آخر الليل مع إحياء الليالي الفاضلة في مسجد السعادة. السابع عشر، استمرار الدرس الأسبوعي كل يوم خميس بمسجد السعادة في الفقه في كتاب سفينة النجاة بالتنسيق مع لجنة الشباب بالمساجد. الثامن عشر، استمرار شباب الحارة في إقامة مجموعة من الأعمال الخيرية التي تخدم المنطقة، مثل مشروع العيادات المجانية وحملات النظافة وإصلاح الطرق وإنارة الشوارع وغيرها من الأعمال الطيبة، وسيتم استعراض تقرير عام عن أبرزها. نسأل من الله القبول وإدخال السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بوركت السواعد وجزيت هذه الهمام خيرا، وجعل الله هذا الحصاد رفعة لكم في الدارين. نستمع الآن إلى كلمة الدائرة الدعوية يلقيها الأستاذ فهمي بن صالح بن سالم باضاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذه أبرز النقاط والإشارات الدعوية بحارة المطار. أولا، المظاهر الإيجابية في هذه البلدة المباركة، اعتزاز عدد من الشباب بأسس الفكر المستقى من تعاليم وتوجيهات الدين الحنيف، وتحصنهم من شرور ما يبث وينشر عبر الإعلام أو المنظمات وغيرها. ذلك الاعتزاز والتحصن من آثار حضورهم مجالس الوعظ والذكر، مجالس الوعظ والذكر العام، ومتابعتهم للعلماء عبر مواقع التواصل ونحوها، ويعملون على بث ذلك في من يجالسون. 2، تنبه عدد من الشباب أثناء الدراسة في الجامعات داخل البلد وخارجها لاختيار السكن في الأربطة أو العزب التي تعينهم على الثبات على السلوك الحسن، والبحث عن البيئة الإيمانية مما أثمر الإحسان في الدراسة. ومنهم من رجع إلى بلده يحمل فكرا يعمل ضمن دائرة الخدمة للمقاصد النبوية. 3، الاهتمام بالمحافظة على الضوابط الشرعية لدى عدد من طلاب وطالبات الجامعات في التعامل فيما بينهم في جوانب الإفادة والاستفادة حسب الضرورة، وهو من آثار التربية والرجوع إلى أهل العلم. 2، أبرز المظاهر التي تحتاج إلى تنبه. 1، وصول لوثة فكرية برزت في عدم تسليم البعض للعلماء وكبار السن لما يوجهونهم إليه وينبهونهم عليه، حتى نتج عن ذلك نوع من الخلل في بعض الأسس الإيمانية والاعتراض الخطير على ما أوجبه الشارع من الإنقياد. 2، تأثر البعض من الطلاب فكريا بسبب الصحبة أثناء الدراسة، ولا سيما ممن يدرسون في الخارج، وبما ينشر في وسائل الإعلام المتنوعة من شبه فكرية واعتقادية، وعدم الرجوع إلى أهل العلم والعقلاء ظناً إنه ربما لا توجد إجابة عن الشبه التي تشاع. نسأل الله تعالى أن يردنا والمسلمين إليه مرداً جميلاً، ويعجل بالفرج الكبير للأمة، ويجعلنا من أسباب ذلك في عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إن رابطة الدين هي أوثق الروابط وأعلى أواصر النسب الإنساني. وفي البلدة المباركة نعتز بإخوة لنا وفدوا إلينا فشاركونا وشاطرونا هم الدعوة وبناء المجتمع. نستمع الآن لحديث المودة والأخوة في كلمة الوافدين، يلقيها علينا معاذ محمد لاري من أستراليا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله، اسمي معاذ محمد، أنا من أستراليا، أتيت إلى التعليم كطالب في دار المصطفى. الحمد لله، الحمد لله بنعمة التوفيق والتيسير، الحمد لله. استفدنا كثيرا الحمد لله من هذه البقعة المباركة، استفدنا من الأساتذة الكرام والأولياء الكرام والحبايب، الحمد لله. و خصوصا حبيبنا حبيب عمر، ان شاء الله قراءته ان شاء الله.

كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت أنا أتيت في التريم للدراسة الإسلامية الحمد لله، قد استفدت كثيرا الحمد لله من الأولياء الكرام إن شاء الله في من هذه البقعة المباركة. وصراحة ما عندي أي فكرة، يعني ما قد سئلت أن أتكلم، ولكن بس السمع طاع. وقلت ماذا أتحدث؟ قال الشيخ الكريم تحدث عن تجربتك في تريم. فسألت أهلي كيف تصف تريم، فهي قالت تريم جنة صغيرة في الأرض، جنة الجنة في الأرض، واحد جنة واحد جنة في الأرض، هذا التريم. فكما نعلم أن في تريم يعني من ناحية المادة قليل، يعني حتى فيه مشكلة في الكهرباء وهذه الأشياء، من ناحية المادية لا شيء في، لو تقارن مع بلاد أخرى، ولكن فيه الدين. الدين هذا الغنى لا تغنى عنه للأبد، حتى الجنة لا تغنى عن الدين. الدين الأصل حياة، فهذا الجنة الحمد لله كما كل يوم جمعة في زيارة زنبل، هذا نحن نعلم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة إما روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النيران. فحتى الجنة حتى القبر القبور في الناحية مادة ما في شيء، يعني حتى بس تراب، ولكن الصح ما كيف يكون القبر روضة من الجنة؟ صاحب القبر، أصحاب القبور. فهذا ذنب ما شاء الله مليء بالأولياء الكرام، هذا رياضة من الجنة. فهكذا يعني هذا التريم من ناحية المادة يعني كأنه صحراء، ولكن الحقيقة نحن في الغرب نحن نعيش في الصحراء، نحن نعيش في الصحراء، ما في شيء، ما في غنى معنوية. وهذا المكان مملوء مليء بالأنوارات والبركات والأولياء تحت الأرض وفوق الأرض. فإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة ونقيم هذه النعمة حتى يعني في الدرر يخرج من فم الأولياء من حبيب عمر، حتى نستفيد، حتى بالعمل وبالدعوة وبالتبليغ. وأسأل حبيب شيخنا الحبيب عمر أن يدعو لنا، يعني يدعو لنا لعائلتنا، وندعو أن يدعو لنا لبيرث أستراليا وكل عالم وعفو منكم. أسأل الله سيدنا محمد وعلى آله وبركاته.

حللتم أهلا ووطئتم سهلا فأنتم بين أخوانكم وفي دياركم جمعنا الله وإياكم دائما على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحضور الأفاضل، إن مسيرة الخير في حارة المطار لا تستقيم إلا بوقفة رجالها الأوفياء ووجهاتها العقلاء الذين كانوا وما زالوا حصنا للدعوة وسندا لأهلها. والآن مع كلمة الأعيان والشخصيات يلقيها نيابة عنهم الأستاذ سعيد بن عبيد الربيحان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية ومرافقيه، الإخوة الضيوف جميعا، الإخوة الحاضرون من أبناء المنطقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم نيابة عن أهل المنطقة بشكل عام في هذا المكان للقيام بالجلسة، جلسة الجمعة الشهرية، والتي تأتي كل عام في منطقتنا. فقد استفدنا كثير من الدروس والمعلومات التي تقام في هذه الجلسة. نتمنى أن نستمع في هذه الجلسة إلى دروس أخرى ومعلومات كثيرة نستفيد منها إن شاء الله. فهذه الجلسة تعتبر من ضمن الأعمال الدعوية والنشاطات، فكثير من النشاطات تقام في منطقتنا الدعوية والتعليمية والصحية والثقافية، وهذه كلها تنمي الأفكار والمعارف لدى المواطنين. فلا أطيل عليكم، أشكركم جميعا على الحضور أولا، وأشكركم على الاستماع لهذه الكلمات التي ستقال وقيلت في هذه الجلسة. وأمامي تقرير عن نشاط المنتدى الصحي بمنطقة المطار، الذي له نشاط مستمر سنويا للقيام بمشروع العيادات المجانية داخل هذه المنطقة، وهذه العيادات تقدم خدمات كبيرة جدا للمواطنين. فأمامي أو كلفت لقد كلفت من قبل لجنة المنتدى بتقديم التقرير الخاص بالمشروع السابع للعيادات المجانية الذي أقيم في شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. أولا قبل أن أبدأ بالتقرير هذا، أهنئكم بحلول العام الجديد عام 1448، جعله الله عام خير وبركة ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. قولوا آمين إن شاء الله. أبدأ بالتقرير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ والإخوة الحاضرون جميعا، كلا باسمه ومقامه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي ونيابة عن إخواني بمنتدى المطار الصحي نرحب بالجميع في حارة المطار. أقرأ عليكم البرامج الصحية التي ينفذها منتدى المطار الصحي. ضمن البرامج الصحية التي ينفذها منتدى المطار الصحي وبرعاية المجلس المحلي تحت إشراف مكتب الصحة في مديرية تريم وبحضور الدكتور سالم بن عبيدون والأستاذ عبد الكريم باب الطاب مدير المجلس المحلي وعدد من الدكاترة والشخصيات، تم افتتاح مشروع العيادات الشخصية التخصصية المجانية السابع بهذه المنطقة المباركة من الفترة 11 إلى 13 ذي الحجة 1447 هجرية. بدأ التسجيل والتشخيص يوم السبت 11 ذي الحجة، والعيادات يومي 12 و 13 من شهر ذي الحجة 1447 بكادر طبي متفوق ب 13 تخصص: الباطني والقلب والعظام والمسالك البولية والأطفال والأذن والأنف والحنجرة والأشعة والنساء والولادة والعيون والعلاج الطبيعي وجراحة عامة. إلى جانب ذلك العيادة العامة ومختبر متكامل بفريق فني متفوق، إلى جانب ذلك الأشعة والأدوية المجانية. عقب الانتهاء من العيادات المجانية تأتي حملة توزيع الأدوية المجانية التي ستنفذ قريبا بإذن الله مع أصحاب الأمراض المزمنة: ضغط وسكري وقلب وكوليسترول وغيرها من الأمراض المزمنة. النتائج الختامية للعيادات التخصصية والمختبر والأشعة والعيادة العامة: 850 مستفيد من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة. إجمالي المستفيدين من العيادات المجانية السابقة من 2020 إلى 2026 وحملات توزيع الأدوية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بلغ عدد المستفيدين إلى 5132 مستفيد. الرسالة الأخيرة: أولا الشكر لله على التوفيق، ثم رسالة شكر للجميع، وثانيا نرجو تعاون الجميع معنا في مشروعنا الخيري الذي يخدم المجتمع وخصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة. نسأل من الله التوفيق والسداد. شكر الله كل هذه المساعي، جزى الله خير الجزاء القائمين الداعمين العاملين الأخصائيين أطباء عموم الممرضين الممرضات المخبريين، شكرا إدارة المجلس المحلي بتريم، شكرا مكتب الصحة بتريم، شكرا إدارة التربية والتعليم، شكرا إدارة مدرسة المطار للتعليم الأساسي، كل الشكر لأبناء هذه المنطقة المباركة. كتب الله الأجر والثواب للجميع. منتدى المطار الصحي تريم حارة المطار. كما أيضا أذكركم بأن هذه اللجنة، لجنة المنتدى

صحي قد شكلت لجنة لمتابعة إخراج أرض لإقامة مركز صحي لهذه المنطقة، لأن المنطقة من خلال هذه الأرقام التي أبرزناها في هذا التقرير تحتاج إلى هذا المركز ضرورة. ونحن الآن مع اللجنة هذه نسعى في إيجاد أرض شراءها أو متصدق يشتريها لنا، فأنا نسأل من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا، ونطالب الجميع المساهمة في هذه الأرضية حتى يكون له الأجر والثواب، وطبعا تكون له صدقة دائمة ومستمرة إن شاء الله. لا أطيل، أشكر كل من قام في بالإعداد والترتيب لهذا الملتقى أو هذه الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على قيام هذه الخيرات وهذه الأنشطة المباركات. قال الإخوان لي سنذهب إلى جلسة في طريق المطار، وهي جلسة شهرية يكون فيها مراجعة وتحصيل للأعمال الدعوية وغيرها. فقلت سنذهب لنلتقي بهذه الوجوه التي وقفت أنفسها على خدمة هذا الدين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ووجه الشبه بين حارة المطار وبين المطار الذي يأتيه الركاب ليأخذ كل مقعده في الطائرة. فالطائرات هي المدرسون الذين يحملون هؤلاء الذين يركبون معهم ليحلقوا في آفاق العلم والمعرفة والغيرة على الدين. إذن الطلاب يأتون إلى هنا فيحملهم المدرسون والمعلمون والمربون ليحلقوا بهم. اللهم بارك في هؤلاء جميعا يا رب العالمين، وكثر من هذه المجالس الطيبة وهذه الأنشطة الكريمة، وعوض على الباذلين، وبارك في أهل العلم أجمعين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيد الخير عندكم، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. وهكذا من علامات الخير والصدق مع الله تعالى أن الأمر ينمو ويكبر ويكون ضئيلا ثم يكبر ثم يكبر، وهكذا حتى يكون كثيرا طيبا. وكل منا وقد كنا في درس بين المغرب والعشاء أن مهما أحسننا ينبغي أن نهضم أنفسنا، وأن نستشعر أن ينبغي علينا أن نزداد حرصا على الخير، وأن نزداد إخلاصا وقربا من الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان على هذا المشهد فسينتفع وينفع، وكل منا يسند الخير لزميله ومن معه، فيؤلفون بمجموعهم هذا الخير وتكون هذه النتائج الكريمة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. نحمد الله تعالى الذي أكرمنا ويسر لنا الحضور في هذه المجامع المباركة. أعظم ما يقوله الإنسان هنيئا لنا برسول الله، هنيئا لنا بسيدنا محمد، هنيئا لنا بهذا النور العظيم الذي أكرمنا الله به واصطفانا، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أنتم حظي من الأمم، فيا لحظنا العظيم ويا لإكرام الله سبحانه وتعالى لنا. فهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم ذلك، فلما جاء ما جاء من البلاء والابتلاء، وكان في عام الرماد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تقريبا في السنة العاشرة من خلافته، أصاب ما أصاب مدينة رسول الله من القحط، فلم تجد الناس ما تأكل، وهذا في كل زمان ومكان يتسلسل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ العطاء منه واحد سبحانه وتعالى، والباب واحد صلى الله عليه وسلم. وتعبت الناس في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى أحدهم لا يجد كثرة خبز يأكلها، ويوفق الله من يوفق. فيروي ابن عساكر في تاريخه، ويروي سيدنا مولانا صاحب حلية الأولياء أبو النعيم، أن سيدنا بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه اهتم واغتم لحال أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذلك الحزن إذا جاء في قلب المؤمن المسلم أعطاه الله عز وجل ما أعطى للأوائل، فالنور مسلسل من القلب الشريف صلى الله عليه وسلم. ويفتح الله على سيدنا بلال بن الحارث المزني فيذهب إلى قبر رسول الله: سلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله أدرك أمتك فإنهم قد هلكوا، يا رسول الله أدرك أمتك فإنهم قد هلكوا. قال: فإذا به بعد البكاء عند القبر الشريف يخرج إلى بيته ونام بالليل، فإذا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا بلال، ما بك يا بلال؟ قال: يا رسول الله، كيت وكيت، انظر إلى حال أمتك من هذا القحط الذي نعانيه. قال: يا بلال، اذهب إلى عمر وأخبره أنكم ستسقون، وعليك بالكيس الكيس. نحن من نعم الله اليوم في حارة المطار، عليك بالكيس الكيس. الكيس موجود بيننا، الفتح موجود بيننا، فقط الإنسان إذا فتح قلبه ليغنم العطايا. اللهم نسألك العطايا يا كريم. قال: فإذا بسيدنا بلال بن الحارث المزني يستفيق يبكي، ويدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وهنا تبتدئ رواية البخاري في صحيحه، إذ البخاري رحمه الله قد أتانا بجزء من الرواية كما يقول المحدثون. قال: فدخل بلال بن الحارث المزني على سيدنا عمر: خبر من رسول الله أتيتك به. قال: وماذا؟ قال: فعلت كذا وكذا، وأتيت القبر الشريف فقلت: يا رسول الله أدرك أمتك فإنهم قد هلكوا. فقال لي: اذهب إلى عمر وقل له: عليك بالكيس الكيس. فجمع سيدنا عمر الناس للاستسقاء، وأخرج الناس، فإذا بسيدنا عمر يستسقي، ونظر من أقرب الناس إلى رسول الله، من أقرب الناس نسبا يرضي الله سبحانه إذا أعطي ذلك العطاء، فيقول: يا ربي، إن كنا نسألك برسول الله الذي كان ينتفع بالماء في حال أن كان في هذه الدنيا، اللهم إنا نسألك بالعباس عم نبيك صلى الله عليه وسلم أن تسقنا. قال: فجاء العطاء، وجاء الفتح، وجاء الفتح، وجاء الرزق، ونزلت الأمطار ببركة واحد من أمة النبي المختار، توجه لله صادقا. ثم عدل وجهة قلبه كاملة إلى من؟ هنيئا لنا برسول الله. وما قال

ما قام اليوم فيما نراه في تريم وفي هذه الحارات من المسائل الدعوية. كنا قبل قليل في زيارة هكذا في سيئون، ما شاء الله، اللهم يا رب زد وبارك. النشاطات الدعوية ليست كلام، ظن أهل الدعوة أن الكلام هو الأصل في الدعوة، لا، إنما هذا الفعل الذي ترجم في خدمة أمة النبي ولو كان مخالفا، ولو كان لا ينتسب إلينا، ولو كان وإنما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي أحضرنا في هذا اليوم المبارك ونسبنا كرما وشرفا بداية إلى حبيبه محمد، ونسبنا إلى حبيبنا الحبيب عمر بن حفيظ. فهذه نعمة ما يعرف قدرها إلا من انتسب وحاز هذا الشرف. لا، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الزيارات عام وراء عام وراء عام إلى الممات بجاه سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله على منه وإحسانه وعظيم امتنانه وتوفيقه للتعاون على البر والتقوى وأداء مهمة الخلافة عنه بما يستطاع سرا ونجوى. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة جمعت الموقنين بها في دائرة الوجهة إلى الرب جل جلاله وأوجبت عليهم التعاون والتآلف والتحابب والتآخي. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الوجهة إلى الله وسيد أهل الدلالة على الله من انتخب من قبل رب العرش لرسالة محمولة عن الله إلى جميع المكلفين من الإنس والجن إلى يوم الدين رحمة للعالمين ومنة من الرب الكريم القوي المتين جل جلاله وتعالى في علاه. فكان حظنا من الأنبياء وكنا الحظ من الأمم صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى الذين سبقونا وسارعوا إلى تلبية ندائه والتصديق بإرساله وإنبائه وسلموا له الزمام في كل وجهاتهم ونياتهم ومقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم. وأكد الرحمن عليهم أن تلكم هي حقيقة الإيمان، لا يكمل الإيمان بدونها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان جامع الشمل بعد الشتات والمؤلف بين قلوب المؤمنين ألفة خاصة يحملون بها وفي ضمنها ومعانيها أمانة الخير لجميع الأمة، ولهم إرادة في الإنقاذ والهداية حتى لمن يحاربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولهم آداب ربانية إنسانية بتوجيه الحق ورسوله مع من يحاربهم. لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا معتزلا في صومعته ولا تمثلوا بأحد منهم، إلى غير ذلك من التوجيهات والآداب التي فيها الإحسان إلى الأسرى في حياتي وسيرتي وغزوات خير الورى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يشهد الناس على ظهر الأرض أجمل ولا أنبل ولا أكمل منها. وجب على أجيال هذه الأمة أن تستقي من هذا المشرب الصافي وجهتها ونياتها وانطلاقها في الحياة بالعبادة والمعاملات التي إذا قامت على وجه الشرع أيضا صارت عبادة، على وجه النظام الإلهي ومقتضى الوحي والتنزيل والتشريع الرباني. ويختار الحق تعالى في الأزمنة والأمكنة قلوبا تلبي نداءه ونداء رسوله وتستجيب وتبذل الوسع فيما ينفع آخرة ودنيا، دينا ودنيا، آجلا وعاجلا، بهذا النظر الواسع للشرع المصون وللمؤمن الذي صدق الأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من نتائج ذلك في ضمن إرادة الله
أن يبقى هذا الخير في الأمة متسلسلا ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأمهم طغة النفوس والأهواء، وتمكن عدو الله إبليس مع بجنده من الإنس والجن أن يغوي من يغوي، وأن يفرق بين الناس، وأن يبعث بينهم الشحنة والبغضة والعداوة، وأن يحرفهم في وجهاتهم ونياتهم والسعي في المصالح لأهوى ولعصبيات مهما كان ذلك. فلا يزال في الأمة من عين عناية الذي اختار نبي الرحمة من يترجم حقائق الكمال الإنساني بالإيمان واليقين والعمل الصالح، يقابل بالإحسان من أساء فضلا عن من أحسن، ويوصل بره ومعروفه حتى إلى من يعاديه مهما قدر على ذلك، رجاء القرب من الله وتقريب ذلك الإنسان وإنقاذه من ورطة أن يلقى الله وفي قلبه غش وغل، من ورطة أن تمر حياته وهو مكدر البال عن إخوانه المسلمين. كل ذلك فضل من الله باق في هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من نواهم، وأمتي كالمطر لا يدرى خير أول أم آخر، أيوة في الكل خير. وتوزع الخير في هذه البلدان، وقامت هذه الحارة وسبب تسميتها بالمطار أنه قبل إحداث المطارات التي تستقبل الطائرات كان مع قلة الطائرات في ذلك الوقت هبوط بعض الطائرات في هذه البقعة وفي هذه المنطقة، فبذلك جاء اسم المطار وسميت به هذه الحارة. ونرجو أن يكون أيضا محلا لمطار الأرواح إلى منازل القرب من الفتاح، إنه أكرم الأكرمين. بالتعاون والتآخي في دين الله تبارك وتعالى، فإن الذي فهم الفهم الصحيح لبلاغ النبي المليح صلى الله عليه وسلم ودعوة الحق لا يمكن أن يحمل في قلبه إلا إرادة الخير للصغير والكبير، وهو أمام من ظلمه وآذاه ومد إليه يد السوء بغير حق ما بين رتبة دنيا لا أقل منها، ألا يتجاوز حده في الرد على ذلك المعتدي ومقابلة بمثل ما قابل به. وخير من ذلك أن يعفو ويصفح، وأعلى وأرفع من ذلك أن يحسن إلى المسيء ويبذل له المعروف، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، خيارات أمام المؤمن في من يؤذيه ويعاديه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكنها صفات في شرفها لا يلقاها كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم ارزقنا الصبر وهب لنا الحظ العظيم من عندك، واسلك بنا أشرف المسالك. بحمد الله سمعنا ما هو قائم في الحارة من نشر للعلم وتسببا في زيادة الإيمان والوعي لحقائق الوحي، وزيارات للمرضى وللكبراء والعقلاء، وسعي في المصالح، ومنه ما سمعتم في كلمتي
أعيان المنطقة الأستاذ سعيد البيحان وفقه الله وأطال عمره في عافية وأعمارنا وإياكم في وفاء بعهد الله من هذا المنتدى الصحي الذي يؤدي دورا جيدا حسنا ومشوا فيه وقطعوا وكانت لهم خطوات. سمعتم كثيرا من الإيجابيات التي هي قائمة في المنطقة والتنبيهات على ما يجب أن نرتفع عنه وأن نبدله إلى ما هو أحسن، وبذلك تقوم حقيقة النجاة والفوز بشاهد قول الحق والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورأينا المعاودة التي مرت أيضا عليكم بأيام العيد وما صحبها من بهجة، ورأينا أثر البهجة في هذا الترحيب والاستقبال وما حملته أيضا شعور الشباب بدوافع إيمانية يمكن أن يعبر الناس عن فرحتهم في أي استقبال ولأي وفد، ولكن أن يكون لأجل الله ولأجل دينه هذا شان شريف وكريم، وكل له دوافع تدفعه، ولكن إذا اعتلينا في دوافعنا فصرنا من أجل الله ومن أجل دينه نعبر عن فرحاتنا كهي في الأعياد وكهي عند التعاون على البر والتقوى، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح القاصر من الفكر القاصر بمظاهر هذه الدنيا وحدها فهو الذي نهينا عنه، وقال العقلاء والمؤمنون لصاحبهم قارون لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بمجرد هذه المظاهر، ولكن الفرحين بفضل الله وبرحمته يحبهم الله جل جلاله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبه من الدنيا أن يكسب الدرجات العلا في الدار الآخرة، نصيبه من الدنيا أن يحوز مراتب قرب من الإله، لأن الفرصة في الدنيا وحدها، بعد الموت لا فرصة في التقرب إلى الله. أن يحوز نصيبه من الدنيا بإنفاق هذا المال للفقير والمحتاج والمريض والمعتل والمكروب والمنكوب، هذا نص. قال لا تنسى نصيبك من الدنيا، أما تجمع الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتح، مش الكنوز المفاتيح حقها، لتنوء تثقل بالعصبة خمسة رجال وأكثر أقوياء أولو القوة، خمسة رجال أقوياء يصعب عليهم ما هو حمل الكنوز المفاتيح حق الكنوز. وآتينا من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. قال لا تفرح بهذا، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ولكن قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ونرى أهل المدينة في فرحهم في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان وجهتها تصحيح للمسار ونقلة من الجاهلية إلى الإسلام، صار يعبرون عن الفرح، كانوا في أعيادهم التي يعتادونها في الجاهلية وأكثرها قائمة على حروب وعلى إثارة نعرات بينهم وعصبيات، لكن لما جاء الحبيب تحول الأمر، صار الفرح بالألفة وبالأخوة بإشراق نور النبوة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، بينوا حقائق دينهم وما نازلهم في هذه الملة، فقالوا أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطاع، قد علمنا نطيع من. وهكذا حال الأمة في كل زمان تدعى من قبل اتجاهات معينة في الشرق والغرب إلى التباغض إلى التباعد إلى الغل إلى الغش إلى الكبر إلى احتقار الدين إلى احتقار أهل الدين إلى التنكر لخيرات المؤمنين في ماضيهم وتواريخهم وأمجادهم الشريفة إلى تعظيم الفسقة
إلى تعظيم الفجر والكفرة، إلى إثار الدنيا، إلى إثارة الشهوات،

0: والوقوع في المحرمات، دعوات قائمة على ذلك، من أجابها قذف به في الهاوية والعياذ بالله. لكن دعوة الله ترفعنا، وعلى الخير تجمعنا، وفي في أنظارنا وأفكارنا وبالنا وخواطرنا توسعنا، وعن الدنايا تنقينا وتنظفنا، ونأخذ نصيبنا من هذه الحياة استعدادا للقاء الرب درجات علا، والحوق بخير الملاء بواسطة الصفات والمعاملات. فالحمد لله على ما وفقكم وأمامكم كما سمعتم. طلب المزيد والاعتراف أنه إن كان من خير فمن الله وبفضل الله وتوفيقه، وأنه يجب أن نتعاون ونتآخى ونتآلف ونبذل الوسع في مرضاة الرب، في خدمة الدين وما يفرضه علينا هذا الدين من نفع الأهل والأسرة والجيران وأهل المنطقة، وأن نحمل فكرا واسعا في إرادة نفع الأمة في شرق الأرض وغربها بما يقدر الله لنا وبما يصل إليه وسعنا، وإنما لكل امرئ ما نوى. وها أنتم في استقبال هذا العام الجديد، يجب أن يتجدد فينا ويتأكد، أتم التأكيد، معاني هذه الأخوة والألفة والتعاون على ما يرفع شأن نسائنا وشبابنا وناشئتنا فكرا وسلوكا وحالة قلوب. فإن غلام الغيوب لا ينظر إلا إلى ما في القلوب، وأن نربطهم بالحلقات والدورات والمساجد وذكر الرحمن الذي أمرنا أن نذكره وشرفنا بوعده أن يذكرنا عند ذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن مجموع ذلك تتكون هوية المؤمن الإيمانية في مسعاه ومساره وأعماله اليومية والليلية وصلته بهذه المساجد التي إذا أخلص لله في التعلق بها صار ممن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله وتعالى في علاه. وحسن التشاور والنظر فيما ينفع وما نستطيع أن نتوسع به في المنافع للبلاد والعباد. ومن شعار هذه الملة والدين قول رسولها خاتم النبيين: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فقد عهد إلينا أن نصدق في إرادة النفع لعباد الله. فيا أي صاحب الفكر المنحصر في فهم الدين إلى أن يقيم بعض العبادات والفرائض ويترك الظواهر من المحرمات ثم ينحصر على نفسه ويقصر عن إرادة النفع للآخرين ويعيش لنفسه ولأسرته فقط من حيث المادية والظواهر، نقول دينك يدعوك أن ترتفع عن هذا المستوى وأن تكون صاحب إرادة لنفع العباد ولنشر الخير والهدى والرشاد وإنقاذ خلق الله وإفادة عباد الله جل جلاله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فهكذا يجب أن يفهم المؤمن دينه، وأن يعيش بهذا القلب الواسع والنية الكبيرة باذلا ما في الوسع، وما لم يقدر أو لم يقدر عليه وتصله قدراته واستطاعاته فبنياته يصل إليه ويثيبه الله على نياته، وهو الموفق جل جلاله. بل يزيد ويضاعف، يزيد ويضاعف. وضرب لنا النبي مثل في هذه الحقيقة إن رجلا من بني إسرائيل في أيام مجاعة مر على كثيب من الرمال واسع مستطيل، فصدق في وجهته ونيته وقال: يا ليت لي مثل كل هذا طعاما أنفقه على هؤلاء الجوعى والناس المحتاجين في هذه الأيام، وتوجه. لكن كان صادق في نيته، لو وجد معه ما بيخلي من ولا حبة، بينفقه. فأوحى الله إلى نبيهم قل لي فلان بن فلان قبلت صدقتك، فدعاه وقال إن الله يقول قبل صدقتك. قال: يا نبي الله، أنا ما عندي شيء وأنا فقير ما تصدقت بشيء. فأنا درب قال: يا رب إن فلان بدك يقول فقير ما تصدق بشيء. فأوحى الله قل له: ألم تمر على الرمال وتمنيت أن لو كان الطعام أن تنفقه؟ فإنا قد قبلنا ذلك منك وكتبنا لك ثواب إنفاق كل ذلك طعاما. فقال له النبي يقول لك الله مررت على، قال: نعم يا نبي الله. قال: قلت كذا؟ قال: نعم قلت في نفسي يا نبي الله. قال: يقول لك الله أنه قبل ذلك منك، هذه الصدقة. تصدق أغنياء زمان وكلهم ما حد يقدر يتصدق بهذه الصدقة، هو بصدقه نال هذا الثواب في هذه الصدقة الكبيرة. كذلك علمنا رسول الله، فلتكن قلوبنا كذلك، فلتكن قلوبنا كذلك. سلك الله بنا أشرف المسالك، بارك في اجتماعاتنا وأعظم انتفاعاتنا، وجعل العام هذا 48 بعد 400 من هجرة نبينا من أبرك الأعوام على أمته أجمعين. أرانا فيه ما يسر قلبه وفؤاده وروحه، وما يقر عينه، وما يقر أعين الصالحين. رد عنا كيد الكافرين والفاجرين الذين شبعوا تبجحا أمامنا بأنهم أهل قيم وأهل تقدم وأهل فضل وأهل عدل وأهل إحسان، وتبين أن كل ذلك تقمصا بالصور ليس له إلا حقيقة أنهم يتولون في العالم، يتولون إرجاف الخلائق وبعث التخويف، وغاية فخرهم أن يمتلكوا الأسلحة الدمار الشامل، ولا يحبون أن ينافسهم أحد ليكونوا هم المهددين للعالم وحدهم، ثم يتبنون في خططهم تقتيل الأطفال وتيتيم الأولاد وترميل النساء، ولا تركوا مساجد، ولا تركوا مستشفيات، ولا تركوا بنى تحتية إلا وقصفوا منها، غير عابئين، غير مبالين، لا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية، وسفلت كلماتهم، وكان ما كان مما يعلمه كل ذي عقل. ألا والله إن الخالق اختار لنا قدوات هم الأنبياء، ختمهم محمد، والقدوات بعد الأنبياء صالح آلهم وأصحابهم أولا، ثم وارثوهم من العلماء الأمناء الأتقياء ثانيا، وليس في غير هؤلاء قدوة صحيحة. قط قط قط قط، من اقتدى بغيرهم فسد، من اقتدى بغيرهم فشل، من اقتدى بغيرهم طاح، من اقتدى بغيرهم خسر. القدوة أنبياء الله وصالح آلهم وأصحابهم، ثم حملة الأمانة من ورثتهم من العلماء الأتقياء، فقط فقط فقط، لا قدوة في غيرهم من عربي ولا عجمي ولا صغير ولا كبير، هم الذين اختارهم الله لنا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، واتبع سبيل من أناب إلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، على أعقابكم في الثروات، على أعقابكم في الاقتصاد، على أعقابكم في السياسة، على أعقابكم في الاجتماع، على أعقابكم في الأفكار، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم إن أردتم قوة، إن أردتم نصرا، إن أردتم أمانا، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال: وإذا قمتم بأمري والتجأتم إلي سأعامل هؤلاء بما أقول لكم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. سنلقي في الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا في الدنيا. قال والخبر المستقبل الكبير لا يغيب عن أذهانكم. ها يقول سبحانه وتعالى وما واهم النار وبئس المصير والعياذ بالله. يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول في تحذيره العام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فانظر واتبع سبيل من أناب إلي وإن تطع أكثر من في الأرض. ها وكونوا مع الصادقين. يقول سيدنا موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الأسس التي جاءنا بها النص والوحي الصريح من الحق رزقنا الله الابتداء والاهتداء والقيام بحقها وبارك في حاراتنا هذه والقائمين عليها وأعيانها ورزقهم كمال التعاون متجاوزين جميع ما يدعون إليه إبليس وجندهم من التخاذل والتخاصم والتنافر. فقد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. اللهم رد عنا كيده وفتنته وضلاله وطمعه فينا يا حي يا قيوم واجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خيرا الحبيب العلامة عمر بن محمد بن زاهر بن حفيظ على هذه الكلمة القيمة والتوجيهات السديدة التي أضاءت لنا معالم الطريق ورزقنا الله جميعا الإخلاص في القول والعمل. إلى هنا أيها الحضور المبارك نصل إلى طي صفحة هذا اللقاء الميمون على أمل أن يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في ساحة مقام الإمام الحداد في الجمعة الثالثة من شهر صفر باستضافة حارتي الحاوي وحسن عوض. نشكر لكم طيب الاستماع ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونختم بالدعاء والفاتحة.
0: اكتبنا الله في كوان من ذلك القضاء ونكتبنا بالأمة فيما يجري به القضاء ويجعل العام عام فرجنا المسلمين وجاية المسلمين وصلاح المسلمين وجمع لشمل المسلمين وظهور لرايات النبي الأمين والصدق مع الله في بواطننا ونياتنا ومقاصدنا ووجهاتنا وأن يقبل بوجه الكريم علينا وأن يعاملنا بألطافه الجميلة وأن يسير بنا من ارتضاهم واصطفاهم وقربهم وأدناهم وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويصلح أسرنا وأهالينا وأولادنا وذرياتنا ويرزقنا التعاون على ما يحب ويرضى منا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وارزقنا خدمة الأمة والدين والشريعة والملة لأوسع ما نقدر ونستطيع على منهج قويم في المسلك القويم والصراط المستقيم في تبعية الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم ذي الخلق العظيم وأن يصلح أحوال الأمة أجمعين ويبارك في أحبابنا الوافدين من الشام ومن تونس ومن بقية الأقطار ويجعل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين منار هدى به يهتدون يصدقون مع الحق فيما يسرون ويعلنون ويوفون بالعهود ويتحققون بحقائق الركوع والسجود ويبسط الله لهم بساط الفضل والكرم والجود بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم.
2: كنا وإياكم مستمعين الأعزاء الكرام مع نقل مباشر لفعاليات وفقرات جلسة الجمعة الشهرية بحارة المطار ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم. مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عاشور بن حامد حيمود بام حيمود، والجنازة 5:30 صباح يوم غد السبت، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عاشور بن حامد حيمود بام حيمود، والجنازة 5:30 صباح يوم غد السبت، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. تغمد الله الفقيد بوسع رحمته وألهم أهله وذوي الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ هذا اليوم الجمعة بجامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الملك الحق المبين القوي المتين بالغ الحكمة في التقديم والتأخير والتمكين والتلوين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سرت إرادته في الأشياء فقام بها التخصيص والتعيين، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن سيدنا

بين فأحسن البيان وأضام الشواهد والحجة الواضحة والبرهان وأعرب عن الحق والباطل والخير والشر والمحمود والمذموم في النيات والمقاصد والأقوال والاعتقادات والحركات والسكنات وأبان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خير مبين وهادي عبدك الأمين الصادق محمد محبوبك المقدم في كل خاف وبادي وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك وعلى منهاجهم سار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد عباد الله،

عالم السر والإجهار والحاكم بين عباده في يوم الدين على جميع ما اختلفوا فيه، فلا معقب لحكمه ومرجع الكل إليه. ولقد ختم لنا النبوة والرسالة بعبده المختار الذي أحسن الدلالة وعلمنا من الجهالة وبصرنا من العماية وتركنا على المحجة البيضاء، فانتهج فيها كل من سبقت له سابقة السعادة في الإحجام والإمضاء، ونالوا من خالقهم العفو والسماح والرضا، وأعرض من أعرض وتولى من تولى بما في قلبه من مرض، فخابوا وخسروا وتستقبلهم الندامة الكبرى في يوم العرض. أيها المؤمنون، استقبلكم عام هجري جديد، ومرت بكم أيام العشر الأولى منه، وهي مشرفة مكرمة، أعظمها يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء. صام النبي يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وعزم على صيام يوم التاسع صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه، ووعد من صام يوم العاشر أن يكفر الله له ذنوب السنة الماضية. ولقد حمل يوم العاشر ذكرى نجاة النبي موسى وهلاك معاديه من مدعي الألوهية كذبا وزورا فرعون ومن اتبعه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وذلك الجزاء الحتمي لكل من اتبع كافرا وفاجرا ومشركا وخائنا أن يكون في تبعيته يوم المصير فيورده إلى النار وبئس المصير. إنما يرد الجنة أتباع الأنبياء والمقتدون بالأصفياء والأولياء، ومن لم يجعل له قدوة إلا قدوة مرضية عند رب الأرض والسماء. أولهم أنبياء الله، وثانيهم أهل الصلاح من آلهم وأصحابهم، وثالثهم الأتقياء العلماء من ورثتهم وأتباعهم، وليس في غير هؤلاء قدوة، ولا يجوز للمؤمن أن يتخذ غير هؤلاء أسوة في سر ولا نجوى إن كان من أهل التقوى، بل حذر من اتباع أمر المفسدين ومن طاعة الكافرين من الكتابيين وسواهم من المشركين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فلا تجوز الطاعة للكافرين عموما ولا لأحد من أهل الكتاب خصوصا، وما القدوة إلا الأنبياء
وصالح آلهم وصحبهم، ثم الأمناء الأتقياء العلماء من ورثتهم وحاملي شرعهم. ليس في غير هؤلاء قدوة قط عند مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا له ولا لأهله ولا لأولاده، لا في دينه ولا في دنياه. ولا يقبل منهم إلا ما توافق مع منهج الله وكتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به بالفهم الذي فهمه عنه آله وأصحابه وخيار الأمناء العلماء من التابعين وتابعيهم بإحسان، وما خالف ذلك فمردود على أهله، لا يقبل عند أهل الإيمان والإسلام. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علا، كان مما شرع لنا وبين المؤتمن صلى الله عليه وسلم الفرح بنصر الله لأنبيائه وخذله لأعدائهم. فلما قال اليهود بالمدينة إن يوم عاشوراء هو الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، أي المؤمنون المتبعون له، وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. قال صاحب الرسالة: أنا أحق بموسى منكم. وفي لفظ: نحن، أي أنا والصالحون التابعون لي من أمتي أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه. فالفرح بنصر الله لأنبيائه موالاة لهم وكذلك لأوليائه شرع شرعه المصطفى، وأمر تقوم عليه أسرار وحقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ولاء أولئك ومودتهم ومحبتهم يقوم عليه حقائق الإيمان، بل لا إيمان حتى نؤمن بجميع النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي هذا المضمار قام الولاء في الله والبراء من الكفر والفسوق والعصيان، بل وكراهية ذلك من شؤون الإيمان، أن تحب الإيمان وأعمال الإيمان وأهل الإيمان، وأن تكره بقلبك الكفر والفسوق والعصيان. وهذا مسلك أهل الرشاد بشهادة رب العباد في كتابه العظيم القرآن الكريم. قال: لمن أنعم عليهم بوجود المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم جل جلاله وتعالى في علاه. ثم بين في الشرع ما يجب على عموم المؤمنين إذا دخل الشيطان بين فئتين من المسلمين فاقتتلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس من الدين ولا من الإسلام في شيء السخرية ولا الغيبة ولا اللمز بالألقاب، بل أولئك هم أهل الضلال وهم أهل الخروج عن أمر الله ذي الجلال. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المؤمنون، فكل من تصور أنه يمكن أن يكون على دين صحيح مع الله واتخذ من دينه سخرية أو غيبة أو لمزا بالألقاب فقد كذب على نفسه وأغواه عدوه، وهو بهذه الأعمال خارج عن منهج الله، وهو في هذه الأعمال خارج عن سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو بهذه الأعمال جندي من جنود إبليس الذي لما أيس أن يعبد مصل غير الله جعل جهده بين المصلين وطمعه التحريش بينهم والتحامل على بعضهم البعض والبغض والحقد والحسد والشتم والسب، ذلكم الفسوق الذي قال عنه حبيب الخلاق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا يجوز استحلال قتال المسلم ولا سب مسلم كائنا من كان. أيها المؤمنون بالله، كيف يغير وجه الدين مع المخالفة الواضحة الصريحة لأكمل وأتم وأوضح التبيين بنص القرآن المبين ونصوص سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ومما ابتلى الله به الأمة في يوم عاشوراء أن امتدت أيدي بغي وضلال وفسق إلى دماء محرمة مصونة معظمة من خيار أمة محمد، بل وفيهم الرأس من أهل كسائه الخاص صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب، الحسين بن فاطمة بنت محمد، ابن سيدة نساء أهل الجنة، ابن بضعة خير الخلائق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب السيادة في الجنة، فكان وأخوه الحسن سيدي شباب أهل الجنة كما قال سيد أهل الجنة وإمام أهل النفوس المطمئنة وأعظم أهل العقول المرجحنة محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واختار الله له الشهادة ليحوز ما كتبه له من السعادة، وكان أمر قد قضي فتم كما قضاه الله. أيها المؤمنون، ولقي سيد شباب أهل الجنة ريحانة خير الأنام ربه وجده نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشهداء، ومنهم قرابته ومن قرابته وجميع أبنائه، لم يسلم منهم إلا واحد هو علي زين العابدين
كان مريضا في ذلك اليوم ولم يستطع الانتهاض للقتال وأداء الواجب مع أبيه سيد شباب أهل الجنة، فسلمه الله تعالى لما خبأ في صلبه من أكثر ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، وإن مما جاء في البيان النبوي أن من رضي قتل نفس بغير حق كان شريكا للقاتل في إثمه وبعده وطرده محشورا معه يوم القيامة. ولو أن رجل ولو أن نفسا قتلت ظلما بالمشرق فرضيها رجل بالمغرب كان شريكا للقاتل والعياذ بالله. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، نعوذ بالله من غضب الله. أيها المؤمنون بالله، نبرأ إلى الله من كل نفس قتلت ظلما من الرضا بذلك أو محبته أو الميل إليه ولو بخطرة ظاهرا أو باطنا، من أول نفس قتلت ظلما وهي نفس هابيل بن آدم إلى من قتل في هذه اللحظة ظلما من النفوس التي تزهق بغير حق، برئنا إلى الله من الرضا بشيء من ذلك أو الفرح بشيء من ذلك أو الإقرار لشيء من ذلك أو الميل لشيء من ذلك. نبرأ إلى الله الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمنون بالله، كذلكم جاءتنا السنة بهذا البيان البديع الذي مضى عليه خيار الأمة قرنا بعد قرن، لا يبغضون ولا يسبون صحابيا خصوصا ولا مؤمنا ومسلما عموما، ولا يقرون ولا يفرحون ولا يميلون إلى ضرب فضلا عن قتل لمن لا يستحق كائنا من كان، ولا يجهلون مكانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب مودتهم بنص القرآن، ولا يجهلون قدر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا يساوون من تأخر إسلامه ومن أسلم بعد الفتح بأحد من السابقين قط، كما بين الحق بالصريح في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأي منهج أعدل وأي منهج أقوم، منهج السباب أو الشتم أو منهج البغضة والشحنة؟ إنها طبخة إبليس يلعب بها على عقول المصلين ليخرجهم عن واضح التأسيس وحسن ما بين خير الناس

أولو الحق المبين. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل

آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله مبين الطريق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي التوفيق وأشهد أن سيدنا

أكرم الخلائق على الخالق في كل مقام في الدنيا والآخرة على التحقيق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عظيم الأخلاق حبيبك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وآبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله أن تخوضوا في سب مسلم عام وفي سب أحد من أهل الرعيل الأول والقرن الأول خاصة من المهاجرين والأنصار وآل البيت الأطهار ومن الملتصقين بهم ومن لهم إلى ذات النبوة أقرب بأخص الخاصة. أيها المؤمنون، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيها المؤمنون، محبة المؤمنين علامة الإيمان وأوثق عراه. إن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أيها المؤمنون بالله، كراهة الكفر والفسوق والعصيان قربة، في الإيمان رتبة، ترفع درجة أصحابها إلى القرب من الحق ونيل المحبة. أيها المؤمنون، لا مجال لجعل الدين سبا ولا شتما ولا بغضاء ولا شحناء ولا عداوة بين أهل لا إله إلا الله.

وكل من انتهج في ذلك فقد عاد عن سواء السبيل وخير المسالك، وقد تعرض للهلكة والوقوع في المهالك. أيها المؤمنون، حق العام الجديد أن يتجدد صدقنا مع المبدئ المعيد الفعال لما نريد، وأن ننتهض لنصرته ونصرة رسوله وآل بيته وصحابته وصالح الأمة على مدى القرون بكل ما نقدر عليه، روحا ونفسا ومالا وعلما وعقلا وبذلا وتضحية وجهادا. أيها المؤمنون، لا مجال أن نسمح لصدورنا بالبغضاء ولا بالشحناء لأحد، وذلك ما يحرق الحسنات ويوقع في أسوأ السيئات. أيها المؤمنون، يجب أن نستفيد من مرور الأيام والليال واستقبال الأعوام بعد عام استقبالا بعد استقبال. اللهم جودك على أمة مزقتها دواعي الكفر والفسوق والعصيان والطمع في الفان، وغلب على أكثرهم أعداؤهم من أهل الكفر، من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين كفروا، وهم بنص كلامك شر البرية. اللهم فخلص أمة محمد من تبعية الكفار، اللهم واملأ قلوبهم بالإيمان والأنوار، واجعل تبعيتهم محققة لنبيك المختار في السر والإجهار. يا كريم يا غفار، استمسكوا بعروة وثقى كثرة صلاتكم وسلامكم على سيد أهل التقى حبيب الله المنتقى، محبة وولاء وتعظيما وامتثالا لأمر الله، فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولقد قال الحق مبتدئا بنفسه ومثنيا بالملائكة ومثلثا بالمؤمنين معلما لهم تكريما

0: اللهم صل وسلم على الرحمة المهدى والنعمة المسلى سيدنا محمد وعلى الخليفة من بعده صاحبه وأنيسه في الغار من أشرقت عليه الأنوار مؤازر رسول الله في حال السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى النواطق بالصواب حليف المحراب واسع الأخلاق والآداب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن والمنفق ابتغاء وجه الكريم المنان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة وعلى أمهما الحورة فاطمة البتول الزهراء وعلى أخواتها الكريمات وأمها خديجة الكبرى وأمهات المؤمنين والحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي كلمة المؤمنين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم ألف ذات بين المسلمين. اللهم ارفع درجات أهل الحق واليقين. اللهم رد عنا كيد الكفرة والفاجرين. اللهم حول أحوالنا والمسلمين إلى خير حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال وارزقنا التبعية لنبيك في النية والقصد والأقوال والأفعال والحركات والسكنات في جميع الأحوال. اللهم تدارك الأمة واكشف الغمة واجعل هذا العام من أبرك الأعوام على أمة حبيبك محمد ظاهرا وباطنا يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم وموتاهم ومن يأتي إلى يوم الميقات. يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمي يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. والآن نبقى مع بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم. مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عاشور بن حامد حيمود بام حيمود، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد السبت، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن عاشور بن حامد حيمود بام حيمود، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد السبت، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. تغمد الله الفقيد بوسع رحمته وألهم أهله وذوي الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وتحقق بالفنا الصرف الصريح عن جميع

0: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنا، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعه، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام، وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: هذه المرة نتحدث عن مرض الربو، المرض المنتشر في مجتمعنا والذي أرق وأتعب مرضاه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي. في البدء نرحب بك دكتور عبد القادر في برنامج طبيب الدار، كل عام وانت بخير.
2: اهلا وسهلا بكم. دعني في البدايه اتوجه بالشكر الجزيل لكم على هذه الاستضافه الكريمه وعبر شاشتكم الفضيه لاسره قناه حضرموت ولكل ابناء حضرموت في الداخل والمهجر ولكل افراد الامه الاسلاميه. بمناسبه حلول هذا الشهر الكريم سأل المولى عز وجل ان يجعله شهر خير وبركه وامن وامان، وان يتقبل من الجميع الصيام والقيام ويكتبنا ان شاء الله جميعا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم.
1: امين ان شاء الله. ونحن اسعد دكتور بوجودك بيننا. دكتور، في البدايه سنتحدث عن تعريف المرض، مرض الربو. بماذا يعرف مرض الربو؟
2: نعم، حتى نعرف مرض الربو في البدء ونحن نتحدث عبر شاشه قناه حضرموت نود ان نذكر بعض اسماء للربو شاعت عند سكان هذه المحافظة.
1: جميل.
2: فالبعض يسمي هو اسمه العلمي الربو الشعبي أو الربو القصبي، لكن يسمى عند البعض بالذات في مناطق شرق حضرموت ضيق التنفس أو التحسس أو الكسفة، يسموه الكسفة، أسماء متعددة كلها تعني تصب في مكان واحد وهو الربو الشعبي. لو جئنا لنعرف هذا المرض بداية، هو التهاب مزمن لمجاري الهواء أو مسالك الهواء، ينتج عن استجابة زائدة لمؤثرات داخلية أو خارجية كانت تؤدي هذه المؤثرات إلى حدوث أعراض المرض المتمثلة في السعال وضيق التنفس والإفراز المخاطي الشديد الثخانة. هذه الأعراض عادة ما تكثر في فترة الليل وفي الصباح الباكر وتزول إما تلقائيا أو باستخدام بعض الأدوية.
1: جميل. دكتور، بما أنك تطرقت لموضوع التسميات، طبيا يسمى الربو بالأزمة.
2: نعم.
1: هنا أيضا بعض الناس يسميه بالأستمة.
2: نعم.
1: مشتقة من كلمة الأزمة.
2: نعم.
1: هل هم عن دراية كذا؟
2: هي تكتب هكذا بحروفها فيها حرف التاء، فالبعض ينطقها أستمة وجرى العرف على هذا الأساس.
1: جميل.
2: لكن هي أساسا هي الأزمة.
1: الأزمة.
2: نعم. وهي مأخوذة من اللغة العربية الأزمة.
1: جميل. دكتور، من يصاب بالربو؟ هل هناك عوامل وراثية تساهم بشكل أو بآخر للإصابة بمرض الربو؟
2: نعم.
1: ومن الفئات التي تصاب بهذا المرض؟
2: نعم، هناك نوعان من الربو، هو الربو الخارجي، الربو الشعبي الخارجي، والربو الشعبي الداخلي. الربو الشعبي الخارجي غالبا ما يكون مرتبط بعوامل وراثية، ويكون الإصابة به في مرحلة الطفولة المبكرة وإلى مرحلة المتوسط العمر. الربو الداخلي يصاب به في مرحلة العمر المتوسط.
1: جميل.
2: وهذا عادة ما يكون ليس له ارتباط بالعوامل الوراثية.
1: نعم. دكتور، هناك أيضا عوامل مساعدة أو مسببات لحدوث المرض.
2: نعم.
1: هل لك أن تذكرها لنا؟
2: هذا صحيح. طبعا إذا جئنا نبحث عن السبب الرئيسي لحدوث الربو فهو سبب مثل كثير من أمراض لا زالت غامضة، لكن هناك شواهد ودلائل على بعض المهيجات التي تؤدي إلى حدوث أزمات الربو.
1: نعم.
2: منها مولدات الحساسية، ومن هذه المولدات الحساسية العدة المنزلية أو عدة الغبار أو عدة التراب كما يسموها، أيضا وجود بعض الحيوانات، فرو الحيوانات، ريش الطيور، الحيوانات مثل القطط أو الكلاب، ريش الطيور عندما تتواجد، الفطريات، أيضا بعض المواد الكيماويات وبعض المواد التي تستخدم في تعطير الجو، معطرات الجو، بعض المواد التي تستخدم في تثبيت الشعر التي تستخدم عن طريق الرش، ايضا التعرض للهواء البارد، نفحات الهواء البارد، او التغير الفجائي في الطقس بين بروده وحراره.
1: نعم.
2: كالخروج من مكان حار الى مكان بارد. الانفعالات النفسيه لها دور كبير. تناول بعض الادويه قد تثير عند مريض الربو ازمات ربويه قد لا يعلمها هو. فلهذا سنتطرق لاحقا الى موضوع الادويه وعلاقتها بمرض الربو.
1: جميل جدا. دكتور، بما انك ذكرت موضوع التحسس والحساسيه، المشاهد للتوضيح للمشاهد فقط، مثلا تناول بعض الوجبات البيض مثلا وجبات التي تؤدي إلى التحسس الجلدي، هل أيضا في نفس الوقت تؤدي إلى التحسس أو الإصابة بحالات الأستما؟
2: هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذا الأمر. البعض صنف بعض مأكولات معينة مثل الفراولة، الكاكاو، البيض، السمك، بعض الأمور صنفها كمولد الحساسية، وهذا شائع عند حساسية الجلد الأخرى. لكن عند الحساسية الربو ذكرت في معظم المراجع والمآثر الطبية أن بعض مثبتات الغذاء التي تستخدم في التعليب هي التي قد تثير أزمات الربو، ولكن ليست الأغذية بصورة مباشرة، لكن بصورة غير مباشرة، وعندنا هذا منتشر بشكل كبير جدا، بصورة المواد الحراقة قد تثير ارتجاع في المريء مما يثير أزمة الربو. ليس بسبب الغذاء، ليس بسبب غذاء بحد ذاته، ولكن بسبب ارتجاع المريء الذي يعيد بعض الأحماض من المعدة إلى المريء، ثم يثير متقبلات معينة للكحة والتقلصات العضلات الملسة في الشعب الهوائية، فهذا ممكن يكون سبب رئيسي. لكن الغذاء بحد ذاته كسبب مباشر فيه اختلاف كثير في هذا الأمر.
1: جميل دكتور، سنأتي على طرق تشخيص الربو، وأيضا فيما إذا كان هناك بعض الأمراض تشبه أعراض أعراض الربو، أيضا هناك بعض ما يسمى بالتشخيص الخاطئ للربو أو غير الربو نتيجة لتشابه الأعراض، كل ذلك وأكثر عزيزي المشاهد سنأتي إليه بالتفصيل مع الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، لكن بعد فاصل قصير.

0: عدنا إليكم من جديد لاستكمال باقي الحديث عن موضوع الربو، وضيف هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي. دكتور عبد القادر، أجدد ترحيبك مرة أخرى.
1: أهلا بكم من جديد.
0: أيضا لمن فاته الجزء الأول من الحلقة، نذكر أننا تحدثنا مع الدكتور عبد القادر عن مرض الربو، تعريفه وأسبابه، وكذلك دور العوامل الوراثية، وكذلك المحفزات التي تؤدي إلى الربو. الآن سنكمل من حيث انتهينا. قبل الفاصل ذكرت لك موضوع التشخيص وطرق التشخيص، لكن سنأتي إلى الأعراض قبل التشخيص ثم نعود إلى التشخيص. الأعراض التي تظهر على مريض الربو،
1: لم تقل شيئا خاطئا عزيز أيمن عندما قلت الأعراض قبل التشخيص، وإنما عندما نتحدث عن التشخيص فجزء رئيسي في هذا التشخيص هي أعراض المرض، قد تدلنا على حدوث المرض هي الأعراض نفسها. وحتى نفهم هذه الأعراض يجب أن نفهم جزئية بسيطة، كيف تحدث هذه الأعراض عند حدوث المهيج، عند دخول المهيج إلى جسم الإنسان إما خارجي أو داخلي. هذا المهيج يحدث ردة فعل زائدة عن المعقول، استجابة زائدة متزايدة. هذه الاستجابة ينتج عنها إفراز بعض المواد المهيجة، مما يسبب تقلصات في العضلات الملساء المحيطة بالشعب الهوائية. هذه العضلات الملساء عندما تتقلص تسبب تضيقا في الشعب الهوائية، مما يصدر عنه ضيقا في التنفس وصفير يصدر عنه. ثانيا يحصل التهاب في الغشاء المبطن لجدار الغشاء للشعب الهوائية، مما يسبب الاحتقان الشديد في هذا الغشاء. الجزئية الثالثة هي إفراز لمادة بلغمية ثخينة لزجة، هذه كلها تؤدي إلى ظهور الأعراض اللي هي تأتي على شكل سعال، ضيق في التنفس، صفير أو أزيز صادر عن الصدر. تحدث هذه الأعراض غالبا ما تحدث أثناء الليل في الصباح المبكر، وتزول هذه الأعراض بتناول الدواء أو تلقائيا.
0: نعم دكتور، تحدثت أنت في الأعراض عن آلية حدوث المرض، هل من الممكن الشخص البسيط أو المواطن العادي أن يشخص نفسه بنفسه أو يقرب التشخيص أن هذه الأعراض تنبئ بوجود الربو؟
1: نعم، جرى العرف أن كل أزيز يسمع من الصدر ينسب إلى الربو الشعبي. وأنا أريد أن أؤكد على جزئية مهمة جدا علمية، أن ليس كل أزيز صادر عن الصدر معناها ربو شعبي، وليس كل ربو شعبي يكون ملزما أن يصحب يكون مصحوب بأزيز في الصدر أو صفير.
0: جميل.
1: أو خلينا نتكلم بالدارجة الحضرمية، عنيطة.
0: عنيطة
1: يسمى. نعم عنيطة. تعويص، هذه اللفظات قد يسمعها الإنسان في حضرموت، ويجب أن نصل إلى مرحلة كل إنسان إلى درجة فهمه المعين. فعندما نتحدث مع إنسان في منطقة معينة بكلمة أزيز قد لا يفهمني.
0: صحيح.
1: لكن لما نقول له هل تسمع عواص عويص الصدر أو تسمع عنيطة، فهذا مفهوم. نعم.
0: يعني الطبيب يكسب معجم أو لغوي من اللهجات.
1: ليس من اللهجات فقط، وإنما من بعض اللغات الأخرى.
0: جميل.
1: مثلا عندنا مجموعة كبيرة من أخواننا اللاجئين من الصومال.
0: نعم.
1: اضطررنا إلى تعلم بعض كلمات المتعلقة بتخصصنا حتى نتفهم معهم في بعض الأشياء.
0: رايح.
1: أيضا القادمين من مناطق أخرى، مثلا على سبيل المثال من شبوة، الكحة عندما يتحدث عن الكحة يتحدث عنها يقول لك جشرة وليس كحة. ففي بعض أسماء لازم تكون واعي عليها وعارف عشان تتعامل مع المرض.
0: ربما تحتاج حلقة دكتور لشرح هذه المصطلح. أيضا لدينا في حضرموت نفسها الساحلة مثلا تختلف اللفظات.
1: نعم.
0: واديا.
1: نعم.
0: دكتور سنكمل الآن عن التشخيص.
1: نعم.
0: ذكرت أن الأعراض، أي الأعراض السريرية، هي جزء كبير من التشخيص.
1: نعم.
0: طرق ووسائل تشخيص أخرى للمرض بماذا؟
1: عادة ما يبدأ تشخيص أي مرض من تاريخ المرض نفسه، إذا ذكرت أعراض مشابهة لأعراض الربو الشعبي.
0: نعم.
1: وذكر المريض أعراضا مشابهة توالت عليه في خلال الفترة الماضية، فربما يكون هذا سبيلا للتشخيص، هذا أولا.
0: نعم.
1: ثانيا العامل الوراثي، وبالذات في الربو الخارجي الذي ذكرناه سابقا، الربو الخارجي العامل الوراثي مهم جدا. وعندما نتساءل عن العامل الوراثي لا يهمنا فقط أن نسأل عن إصابة أحد الوالدين أو أحد الأقرباء بالربو، وإنما نسأل عن أي مرض تحسسي، أي حساسية، ربما تكون حساسية أنف أو حساسية جلد أو حساسية العينين. فهذه تكون متقبل حسي، يكون الطفل أو البالغ يكون قابل أنه يصاب بهذا المرض، هذا أولا. نلجأ بعد ذلك إلى إجراء الفحص السريري للمريض، فإذا سمعنا صفيرا مع الزفير فهذا أدعى أن يكون هذا المرض هو الربو الشعبي. وإذا أفتى المريض بأنه بين فترات الأزمات يكون طبيعيا خالصا، يكون درجة التشخيص وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تشخيص المرض إكلينيكيا.
0: جميل.
1: بعد ذلك نتجه إلى العوامل الأخرى المساعدة لنا كفحص الدم عندما نجد نسبة معينة من الإيوزينوفيل، مادة اللي هي خلايا الإيوزينوفيل مرتفعة، هذا تدلنا على حدود حساسية معينة تعزز لنا التشخيص. ثم نتجه إلى الفحص الرئيسي والمحوري بالنسبة لنا. قد يتساءل البعض وخاصة في طبيب الأمراض الصدرية دائما ما يستخدم الأشعة في التشخيص.
0: نعم.
1: فهل الأشعة مشخصة لمرض الربو الشعبي؟ الجواب بكل تأكيد لا، ليست مشخصة لمرض الربو الشعبي، وإنما نستخدم الأشعة عندما تظهر أعراض لنا عند مريض بالربو لا تشبه أعراض الربو. يعني مريض معروف أنه مريض ربو شعبي جاء إلينا بأعراض فيها شيء من الغرابة لا تشبه مريض الربو، فنتحدث حينئذ عن بعض مضاعفات قد تكون حدثت لهذا المريض، أو نتحدث عن تشخيص خاطئ من أساسه ليس هذا ربو إنما تشخيص خاصي، ربما نحتاج إلى الأشعة. التشخيص المحور التشخيص هنا يرتكز أساسا على وظائف التنفس، فحص وظائف التنفس، وهو فحص خاص يتم عن طريق إدخال المريض إلى معمل خاص، يقوم المريض بالتنفس وبالشهيق ثم الزفير، ثم تسجل هذه الأمور كلها على جهاز خاص عبر الكمبيوتر ثم تحلل. إذا وجدنا انخفاضا في بعض معدلات معينة نعتمد عليها، نطلب من المريض أن يعطى له موسع للشعب الهوائية، فإذا أعطي له موسع الشعب الهوائية واستعيدت نسبة كبيرة من الانقباض اللي موجود في الشعيبات الهوائية يعتبر هذا تشخيصا لمرض الربو الشعبي بنسبة 100%
0: نهائيا.
1: نعم.
0: دكتور، سنعود للحديث قبل الفاصل، ذكرت هناك تشابه مثلا في أعراض الربو، أعراض مرض الربو مع أمراض أخرى كالارتجاع وغيرها. هذا يؤدي إلى تشخيص خاطئ للمريض.
1: هذا صحيح.
0: مثل إيش من أمراض مثلا يمكن
1: أن تتشابه؟ أقرب الأمراض التي تتشابه مع مرض الربو الشعبي هو مرض السد الرئوي المزمنة. فالسد الرئوي المزمنة ناتجة عن التدخين، تحدث عند كبار السن أو متوسطي الأعمار، لها أعراض مختلفة تماما من ناحية الوقت الذي تحدث فيه الكحة والسعال وضيق التنفس، ومن ناحية وظائف فحص وظائف التنفس، ومن ناحية وجود التدخين كعامل مسبب رئيس. هذا أساسا. نتحدث أيضا عن بعض أعراض يشخصها البعض بأنها ربو، هي ليست ربو، وأقرب سبيل لهذا الأمر هو ارتجاع المريء الذي يسبب ضيقا في التنفس، يسبب ضيقا في التنفس ممكن أن يشخص بأنه ربو لكن ليس من أعراض الربو. أيضا هناك مفردات للربو غير الربو المشاع المعروف. عندنا الربو اللي هو يأتي بمفردة واحدة فقط هي الكحة الليلية وهو ربو شعبي. عندنا الربو الذي يأتي مع بدل الجهد اللي هو الربو المصاحب للجهد. عندنا الربو المصاحب للانفعالات النفسية. عندنا الربو الشبيه بالربو وليس بربو. فهنا يجب أن نتخذ الحيطة في بعض التشخيصات وبعض الأمور.
0: نعم. تشخيص مرض الربو هل هو صعب مثلا؟ يضطر المريض يذهب إلى طبيب أمراض صدرية أو مثلا طبيب أي تخصص آخر أو طبيب عام ممكن؟
1: نعم.
0: أو المناطق الريفية مثلا.
1: نعم.
0: الممرض العادي.
1: نعم.
0: العامل الصحي ممكن أن يشخص الربو ولو بطريقة مبدئية.
1: صحيح.
0: مثلا
1: هذا صحيح، تشخيص الربو من أسهل التشخيصات اللي ممكن تتم، تشخيص سهل جدا قد لا يتطلب حتى بعض الفحوصات المتقدمة، وإنما تشخيص بسيط وسهل جدا ممكن عمله، مع أخذ الاعتبار التشابه مع بعض الأمراض الأخرى.
0: نعم.
1: وأخذ الاعتبار للتاريخ المرضي المسبق لهذا.
0: صحيح. جميل. دكتور، بالنسبة لارتجاع المرأة وما يسمى باللهجة العامة والدارجة الحرقة والحموضة بعضهم يسموها.
1: نعم.
0: لا أدري إذا كانت هذه اللفظة تقارب. نعم. اللفظة الطبية، لكن كيف نفرق مثلا بالتاريخ المرضي للمريض؟ نسأله هل أنت تعاني من حموضة؟
1: نعم.
0: أم أكلت وجبة دهنية أو دسمة أدت.
1: نعم.
0: إلى الارتجاع؟
1: نعم.
0: كيف أنت تفرق كطبيب أمراض صدرية أن هذه حموضة وارتجاع وهذا ربو؟
1: نعم. هناك أعراض خاصة بالارتجاع المريء لا تتشابه إكلينيكيا مع أعراض الارتجاع الربو الشعبي.
0: جميل.
1: نعم. وجود الأزيز ربما يوجد في حالة الربو لكن ربما لا يوجد في حالة الارتجاع المريء. أيضا وجود ألم في على البطن.
0: نعم.
1: ووجود حرقة خلف عظمة القص، وجود تعب عام وإجهاد عام، وأيضا المسبب الرئيسي اللي هو تناول كميات كبيرة من المواد الحراقة. وأنا أود أن ألفت نظر عبر قناة حضرموت الفضائية الآباء والأمهات إلى أن لوحظ بشكل يعني غير عادي تناول أطفال صغار لكميات كبيرة جدا من المواد الحراقة، ولندعها باسمها الشعبي البسباس والشطة، يتناول هؤلاء الأطفال كميات كبيرة ثم يأتوا إلى
0: خاصة في رمضان الآن
1: وقبل رمضان وخلال رمضان. أنا لدي سجل بأعداد كبيرة جدا من أطفال يعانون من ما يشبه مرض الربو وهو ارتجاع المريء في هذا السن المبكرة، وهذا شيء غريب ربما لأن نظرا لتناول الكميات الكبيرة من الشطة والبسباس.
0: جميل دكتور، صراحة مرض الربو كبير ومشعب، لم نصل الآن إلى كيف تحدث الأزمة، كيف تصرف مريض الربو أثناء حدوث أزمة الربو، أيضا لم نصل إلى علاج مرض الربو وإلى النصائح التي يمكن أن تقدمها كطبيب أمراض صدرية لمريض الربو، لكن سنبع هذا الحديث إلى الحلقة القادمة لتكمل معنا مشوار مرض الربو وتشرحه للمشاهدين. دكتور عبد القادر بايزيد، أشكرك باسمي وباسم طاقم العمل في البرنامج على حضورك وتحملك وسعة صدرك.
1: كل الشكر لك ولنافذة حضرموت عبر الفضاء.
0: شكرا. أشكر لكم موصول أعزائي المشاهدين أينما كنتم عبر قناتكم قناة حضرموت. سنكمل موضوع الربو في الحلقة القادمة مع الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري مناظير الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية. حتى الملتقى لا تذهبوا بعيدا، نستودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين